الحب من الحب وسرت الحب وظلم الحب.

0: شوي وراجعين، خليكم راصين شوي راجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والرح يتضاعف والخير زيد. ليش سهلة؟ أعلن على الرشيد. الإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعكم رشيد ويام راديو رشيد 20 ساعة.

صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر، له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين خليك متواصلين شويه وراجعين طرشي وياك انها السادسه بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والرح يتضاعف والخير زيد كش سهله

0: آلن على الرشيد. على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 0805 500 600 أو على البريد الإلكتروني fo@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد ويا
2: الرشيد أفعل.

0: حق المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يجدد لقاءكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله قائل، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. لبركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية تنزيل حكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم

0: حقيقي. 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
4: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: بانجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل.

0: على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام، إذاعة الرشيد.
1: أحلى صباح من الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟
2: يوصل اكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله،
2: كلش سهله.
1: اعلن
2: اعلن اعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM.

0: من الرشيد FM. صباح الخير. صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطائه والجرف والمنحنى.
1: وبغداد.
3: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر.

يشر علينا تطلبنا انت. المهم صباحكم فل وعسل وريوقات طيبة وفنجان قهوة رايق أو استكان شاي سنجين ومرتب سنجين مو زنجين زي المهم ما في كل مهم استكان شاي طيب خوش. يلا خطوا استكاناتكم وصباحكم عسل لساعة 10 في بانجور ماكريفون بان الموسوي ومكسر وسام ماجد.

صباح الصباح فتح يا عليم يا رزاق يا كريم. أغلب الأحيان نسمع هذه الجملة يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم، هو كده بتعمل من الصبح. يعني لما واحد مكشر مثلا لو يسمي مشين كده من الصبح على أساس هو مزاجه بنزرقي ما أدري شنو التمير باطك. المهم أنت تعرفون ايش بيه هذا اللي يجي مكشر للدوام؟ يقول لك وجهه جوعان، الوجه بس جوعان، مالته جوعان، وجهه جوع بس جوع عاطفي. يلا حياكم في 360 درجة. تدرون أنه تعابير الوجه مو بس انعكاس المزاجنا أحياناً ممكن.

يومنا. رخي حواجبك. شلون ترخون حواجبك؟ رخوا حواجبكم، رخوها رخوها. نفس عميق وننتبه انه مو كل واحد وجهه مكشر وزعلان من عندنا او زعلان وجهه معناها زعلان من عندنا، احتمال يكون وجهه جوعان. الخاطري او الخاطرك او كافي الخاطر الله او ما اعرف شنو كلمة خاطر، هذا الخاطر شنو أصل الكلمة؟ طبعا كلمة خاطر من الجذر العربي خطر، ومن معانيه في العربية ما يمر في النفس أو القلب من فكرة أو إحساس. ولهذا نقول خطر في بالي، يعني مرت فكرة في ذهني، ونقول هذا الخاطرك، أي أو هذا الشيء على خاطري سويته أو على رغبتي أو مثل ما أحب آني أو مثل ما أتمناه. ومن هنا صارت كلمة خاطر مرتبطة بالنفس والمشاعر والرغبات، ولهذا بالعراقي نستخدمها بتعابير كثيرة، مثلا الخاطرك يعني إكراما إلك مراعاة لرغبتك، أو جبر خاطر يعني مواساة شخص وإدخال السرور إلى نفسه، أو كسرة الخاطر يعني آذاه نفسيا أو أحزنه وأبعد الله عنكم كسر الخواطر، أو مثلا خاطري بشغلة أسويها بس فلوس ماكو، يعني أرغب وأتمناها بس ماكو ماني ماني. الأجمل أنه كلمة واحدة انتقلت من معنى الفكرة اللي تخطر فيه النفس إلى معاني مرتبطة بالرغبة والمشاعر والمواساة. وشوفوا شلون أحبابي كلمة واحدة نستخدمها كل يوم مثل خاطر تحمل بداخلها كل هذا التاريخ والمعاني. ويمكن لهذا السبب إحنا نقول مو كل شيء ينشاف بالعين، أكو أشياء مكانها بالخاطر.

صباح الورد والعافية عليكم أحبابي، وإن شاء الله اليوم يومكم لطيف يكون. بالمناسبة اليوم أكو هواية مناسبات لطيفة تصادف بتاريخ 18/8، يعني على حسب أعوامها. فتعالوا نستطلع مع بعض كم يوم عالمي هو مو رسمي كلش، لكن

0: إذن أحبابي اليوم هو اليوم الوطني لفطيرة الآيس كريم. أنتوا شايفين واحد يسوي آيس كريم لفة؟ هذا هو الموجود بالمناسبة. ومن المناسبات الطريفة اللي تصادف اليوم هو فطيرة الآيس كريم. الفكرة ببساطة تجمع بين شيئين محبوبين، آيس كريم مثلا وحلويات، آيس كريم وبسكيت، آيس كريم وكذا. أوكي؟ هذا النوع من الأيام منتشر ضمن المناسبات الغذائية الأمريكية. الهدف منه الاحتفاء بأطعمة معينة بطريقة خفيفة ومريحة. بعد شحدنا يوم اليوم الوطني للفاهيتا. طبعا هو اليوم الوطني للفاهيتا، أكلة ارتبطت بالمطبخ المكسيكي الأمريكي، خصوصا منطقة تكساس والجنوب الغربي الأمريكي. فاهيتا مرتبطة بكلمة إسبانية تعني تقريبا الحزام أو الشريط الصغير، لأن القطعة الأصلية من اللحم كانت تؤخذ من جزء معين. أيضا العمال المكسيكيون في مزارع تكساس كانوا يحصلون أحيانا على هذه القطع الأقل قيمة تجاريا ويطبخوها على النار، ومع الوقت تحولت من أكلة بسيطة للعمال إلى طبق مشهور عالميا. بعد يا يوم اليوم العالمي للشعر السيء. طبعا هذا من ألطف المناسبات الغريبة، ويمكن يخصنا إحنا بالعراق هواية، لأنه أكو هواية شعر سيء، مع احترامنا للشعر الأصيل والشعراء الكرام. وهذه من ألطف المناسبات الغريبة. يوم الشعر السيء هو مناسبة غير رسمية تحتفى أو يحتفى بالشعر الرديء أو المبالغ به بطريقة ساخرة. طبعا هي مناسبة مثالية للحديث اليوم إن شاء الله عن هذا الموضوع. يا ريت لو تبعثونا أحبابي مثلا أسوأ بيت شعر سمعته أو شيء ما يشبه شيء أو ما متطابق. أوكي أوكي، أكو يوم حلو بعد يجنن هذا اليوم، اسمه يوم لا تستسلم أبدا. وهو يوم رسمي يركز على الإصرار والاستمرار وعدم التخلي عن الأهداف. المناسبة حديثا نسبيا، وانتشرت ضمن المبادرات المجتمعية والتحفيزية اللي تهدف إلى تشجيع الناس على الاستمرار رغم الصعوبات. فكرتها مو أنه الإنسان لازم يظل يقاتل بنفس الطريقة، وإنما أنه الفشل أو التغيير في الظروف أو التأخير مو بالضرورة يعني نهاية الطريق. أنزين أنزين، بعد أكو يا يوم ورا البريك
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد.

0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

بونجور، صباح النور والسعادة. بعدنا معاكم وبنجور و360 درجة. قلت لكم أكل يوم مجموعة من الأيام الطريفة والمناسبات الطريفة الوطنية في أماكن عدة. من بعد ما عرفنا يوم اللي لا تستسلم أبداً ويوم الآيس كريم أو يعني لفة الآيس كريم، أيضاً يوم الفاهيتا، وصلنا إلى المناسبة الجميلة وهو يوم الأزواج. إذن من المناسبات المتداولة بتاريخ 18 آب هو طبعاً يوم غير رسمي مخصص للاحتفاء بالعلاقات والشراكة بين الأزواج والشريكين. المناسبة أحبابي مو من المناسبات الرسمية التابعة للأمم المتحدة، لا، يعني تقليد اجتماعي حديث منتشر خصوصاً في أمريكا في الولايات المتحدة وعلى منصات التواصل الاجتماعي. بعد يا يوم يوم المصادفة الجميلة. شايفين من واحد تقول له أنت أحلى صدفة؟

وصار لي فشي حلو صدفة. أكو صدفة ما حلوة وأكو صدفة حلوة. هو اليوم يوم الصدفة الحلوة. المناسبات الطريفة اللي تدور حول فكرة المصادفات السعيدة أو الأشياء الجميلة اللي نحصل عليها من دون تخطيط. أوكي؟ طبعاً الكلمة كلمات الصدفة الجميلة لها قصة صاغها الكاتب والروائي الإنجليزي هوراس والبول في القرن 18 مستوحياً إياها من حكاية فارسية قديمة عن الأمراء الثلاثة، وهو الاسم القديم لسريلانكا سرينديب. الأمراء بالقصة كانوا يكتشفون أشياء ما كانوا يبحثون عنها أصلاً، ومن هنا تطورت الكلمة لتدل على اكتشاف شيء جميل بمحض الصدفة. يعني أحياناً الإنسان يخطط الطريق وأقلامه وأوراقه ودفاتره ومعرف شنو، بس الحياة تخطط له صدف أجمل وأحلى ويطلع هو الطريق الأفضل. بعد يا مناسبة أخيرة، اليوم هو يوم تقدير سائقي التوصيل. طبعاً هو من المناسبات المتداولة في بعض دول العالم يوم تقدير سائقي التوصيل. أصحاب الدليفري ألف تحية إلهم، والله يحميهم من شر الدراجات اللي صاعدين بيها أو السيارات وشر الطرق، ويعينهم على حر الجو وكذا. طبعاً هو مناسبة اجتماعية تهدف إلى تقدير الأشخاص اللي يعملون في خدمات توصيل الطلبات والبضائع.

0: بونجور، صباح الحب عليكم. أهلا بالأحباب على 0770011 4 5 الواتساب. البداية من مصطفى الباشا. بونجور مصطفى.
1: صباح خير إذاعة الرشيد. صباح خير سكران. على طار الأيام الجميلة، اليوم عيد ميلادي 18/8.
0: حلو.
1: كل عام وأنت بخير
0: إن شاء الله.
1: حبيت أكافح وياكم وأصبح عليكم. صباح الخير أخوكم مصطفى الباشا.
0: صباح الفل والعافية. أهلا بمولود برج الأسد مصطفى الباشا، كل سنة وحضرتك طيب، وإن شاء الله عمر مديد والسداد في أهدافك القادمة بإذن الله تعالى. أتمنى لك يعني كفاية شر الناس عنك وشر الدنيا والعمر الطيب القادم إن شاء الله بوجود العائلة والأهل والأصدقاء. كل سنة وأنت بألف خير وهابي بيرثداي تو يو. يلا أغنية هدية لمصطفى الباشا.
2: يا

صباح الفل وكل عام وكل مواليد برج الأسد بألف خير. كل شخص اليوم عيد ميلاده البارحة، باكر بعد باكر إن شاء الله صحة وعافية وسلامة على الجميع. من مصطفى إلى حسن، صباح الخير، أريد تفتحين موضوع. تعرف حسن أنا اليوم يعني بما أنه تعرفون أحضر أكثر من خيار للمناقشة، بس اليوم موضوعك يعني من ضمن الخيارات المطروحة. فيقول صباح الخير، أريد تفتحين موضوع الخطار. إحنا عندنا طفل واحد وعائلة هادئة وموظفين من الصبح للعصر، بس الخطار موتوني. يعني كل خطار يجيني أسبوع يبقى، يعني الأسبوع كله خطاطير متت. والله الله يعينك. شوفوا هذا الكريم والإنسان اللي يستحي والإنسان اللي ما يعرف يكشر بوجه غيره، هذا هم يبتلي. ليش يقول لك غيره؟ هذا هم يبتلي. ليش يقول لك التكشيرة مرات؟ لا أقش حواجبك. يعني إن شاء الله بيتك عامر أخ حسن. يعني هسه مو واحد هم يصير يعني يطرد الخطار، شي يسوي؟ بس مو معناها أسبوع تبقى. يعني بعدين موظفين يطلعون من الصبح يرجعون العصر وانتوا قاعدين منتظريهم، أكيد حيرجعون ما يرتاحون، حيقومون بخدمتكم بهذه الواجب والأصول وما أعرف شنو. يعني احنا ليش ما نراعي راحة الآخرين، خصوصيتهم، حياتهم لازم يعيشوها. بالمناسبة انت نموذج من كوم ناس. يعني اكو ناس بيوتها فندق السعادة، اللي بالمحافظات يجوهم، اللي عنده زيارة يمهم، اللي عنده طبيب يمهم، اللي عنده معاملة يمهم، الضايج يمهم، اللي عنده قراية يمهم. والله والله يعني والله العظيم، تخيلوا واحد طالب سادس اجى من احدى المحافظات قرأ بيت واحد في بغداد. ها لا مو ذولا مثقفين ويعرفون شوي. ابتدينا مثقفين.

يعني لأنه تتوفر وسائل الراحة ممكن. هاي مو بدي أقولكم فندق يعني، والله يعتبروه فندق، يعتبروه فندق. بالمناسبة يعني أكو ناس هم عندهم كلش عادي، خصوصا أهلنا بالمحافظات يعني بالقرى والأرياف، عندهم كلش عادي لو تبقى شهر يعني ما عندهم، يعني هم إذا ماكو خطار يحسون أكو فشي ناقصهم يعني. فيا حسن الحل شنو الحل؟ كتبونا أنتوا أحبابي شنو الحل؟ يعني شي يسوون؟ أفضل شي إنه تغير بيتك وما تقول للأحد عن عنوانك الجديد، صدقا والله غير عنوان بيتك يعني لا يلقوك دائما نفس العنوان. زين؟ ولا خطار يجيك جايب لك فرح، لازم يجيب لك دن دن دن دن دن دن دن.

0: صباح الفل والعافية عليكم جميعا. سحر الخفاجي صباح الخير. عزيزي وسام البطل صباح الخير. قناة الرشيد صباح الخير. بان الموسوي صباح الخير. المستمعين جميعا. عزيزي وسام أنا أشكر ذوقك جدا. شكرا حبيبتي. إن شاء الله عجبوك يعني الأغاني. الافتحية إليك سحر الخفاجي. وزكريا مشاركنا بفويس. صباح الخير يا زكريا.
1: صباح الخير. صباح العافية على أحلى مستمعي ذات الرشيد وعلى أحلى بون وأحلى وسام القادم. والله سيبون اليوم شوي الجو تغير إن شاء الله يتغير أكثر وأكثر. تحياتي لكم زيكو الحلو.
0: اليوم صبح قريت موضوع عن علاقة الشمس بمزاجك. يعني ضروري الصبح أحبابي تخلون الشمس تلامس وجهكم جسمكم شعركم ملابسكم. ضروري الصبح لأنه تحسن مزاجك. عاد من الصير ساعة 12 لا هنا راح تحرقك وتحرق مزاجك.

0: حلو اليوم 44 درجة الحرارة، إن شاء الله تنزل بعد يا رب يا رب يا رب إن شاء الله بالشتاء العاجل. يسعد أوقاتكم من يوسف من سيدني، شكرا يا يوسف. باع الورد وأهل الورد والحدايق، التهم يجيكم خطار. شايفين خطار اللي يجي يقطعون ورد الحديقة؟ شاليك بالورد انت، مو جاي خطار، شاليك تروحون تعبثون بالحدايق ليش؟ لو كل من يريد ياخذ خيره يقطع له ورده ويهبني، ما يهبني، يهبني ما يهبني، ما يهبك ما يهبك، لو تموتين يتزوج بتعمه، يتزوج بتعب. يلا ياسر العزاوي، صباح الفل والعسل.
1: صباح الخير عليكم ستبان وعلى الكادر وعلى المستمعين. جبتيها على الشعر، وهاي احنا عندنا بذية يبالغ.
0: اي
1: هذا يقول وحق مكة وشبه الحيدر وطاها، دمع عيني جبال البر وطاها، انا ايش قد طلبت من الله وطاها، الناس ايش قد طلبت من الله وطاها، انا طلبته وسد باب علي.
0: حاشا لله،
1: يعني شوفوا ايش قد قاسم شم قسم، وحق مكة وشبه الحيدر وطاها، يعني أربعة. أيه. دمع عيني جبال البر وطاها، اكو هالكذب هذا، يعني واحد
0: مغالات
1: جبال مال الصحاري. تحياتي لكم.
0: اي هو مغالات بالمناسبه، الشعر يعني يوصلك للفانتازيا يعني. احسنت استاذ ياسر العزاوي. علي القيسي، صباح الخير ابو حسوني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم على ذاتنا الكريمة رشيد اف ام، وتحياتي الى اخيتي الغالية ستبان موسى والذهب والمخرجين ومبدعين جميعا، وتحياتي لاخوتي الابطال من سائقين التاكسي، اقولهم الحمد لله وشكر يا ربي، تحملوا الازدحامات وتحملوا المشقة مال البرامج وتحملوا كل شيء، فالله الرزاق ان شاء الله. تحياتي لكم، عاشق الرشيد علي القيسي من قلب بغداد الحبيبة، وتحياتي إلى سائقين تاكسي في منطقة الدورة الحبيبة، هم مستمعين إلى ذاعتنا الكريمة رشيد اف ام.
0: صباح الفل أبو حسوني، اليوم المزاج متغير، هل يا ترى يرتفع مع ارتفاع درجات الحرارة وينخفض مع انخفاضها؟ أنت كذلك؟ أم كذلك أنت؟ أحلى تحية لكل الكباتن لتعليم قيادة السيارة، كل النساء اللي يعملون كابتن، وأولهم حبيبتنا كابتن لبنى محمود. بونجور،
3: صباح الخير، صباح المحبة، يسعد صباحكم ستبان. أنا مو أقولكم أنتم مصباحكم إيش، أستاذ وسام الراقي يطلع أغاني يعني حلوة حلوة، يعني هاي قبل آني كنت أيام الحصار نقعد الصبح، كنا ماكو يعني نسوان قبل نقعد ونعجن ونخبوز، ومو مثل هسه كله دليفري، فكلش أحب هاي الأغنية كنت وحلوة حلوة، يعني تعطي طاقة الصباح، فيسعد صباحكم وسلامي وصباح خير للمستمعين الأفاضل وعلى كل حبايبنا، حبيبة قلب ستبان جميلة
0: يا روحي. بونجور كابتونة، صباح الفل على عيونك الحلوين، وفعلا هذه الأغنية حلوة يعني، بس احنا نريد تطبيق، تطبيق هسه غير وحدة تقعد الصبح تخبز، يعني شنو عيب مثلا، حرام بعد ما يصير تطورنا لازم ناكل من ال نخاف على ضفيرتي والله صحيح.

0: يعني اللي تقدر تخبز خل تخبز، اللي ما تقدر تخبز لا تخبز.
1: هاي يجحشون العم والعمة.
0: عمة شنو؟ أي بالمناسبة قبل يقولون قبل يقولون من ضمن شروط الزواج يعني أو السي في مال البنية، السي في مال مؤهلاتها شنو؟ شايف إن تروح تقدم على فالشغلة تقول له أنا مثلا داخل دورة كذا داخل دورة كذا داخل دورة كذا، مؤهلاتي كذا، لغة، أشتغل على الإكسل، أشتغل على المعروف شنو هذني يعني قبل سي في الزواج شنو؟ سي في الزواج كل أصبع مرة. وتجي الأمه يا أم العريس تقول إحنا ريتها تخبز وتعجن وتنظف، خالتي رايدة ست البيت لو رايدة شنو وتطبخ. يعني أكو شركات مال عمالة أجنبية والله، أكو شركات خالة روحي واخذي وحدة على مزاجك زين تطبخ وتنظف وتعجن وتخبز وتربي العيال وتعجن وتخبز وتربي العيال وتدايج وحتى تستوق لك زين. أم بنت العالم المدلة المحترمة تبان على نفسها وقالها تعبانين عليها جايبتها أنت شنو؟ جايبتها ضربي خلاها ضرب الأبريح حتى تستغيث تخطيها لو تعذبيها خلاص المهم خلاص. فأحسن شيء أحسن شيء اي هاي ايام الحصه يعني شنو ينزل السوق يوم الحصه المره تلزم ظهر الرجال على مود شنو تلزم ظهره على مود المعروف لازم يعني حتى الرجل ميسور الحال يعني ماكو ضير ان يلزم ظهره لانه هو عنده فلس انطشر ويسرع او بث او نذر زين. هسه احنا مو مر نحكي بمثاليه اوكي خلي اعيش رفاهيه قدر الامكان بس مو اكسر ظهره والله شنو شفت عنده فلوس اكسر ظهره وهو رجال غصبا عليه دبر. وهذه شوفوا هاي بالمناسبه هاي النسويات طلعوها يعني ولا سوي اسفه منها نسويات طلعوها قال خلي يصف خلي كسر ظهره بالمصروف يقوم يحب والله هيك يقولون. مهم هو طبعا لازم يمارس قوامته عليها ويدبر يخلق لها من جوع من جاع تخلق لها فلوس مشكلتك

خصوصا اذا الزوج غريبه يعني سبت عمك تمون عليه تمون عليك يعني نقول نفس الشيء نفس المهم بس شنو ذا بتعمك بيت شلون

يعني بتعمل متقبل وتطلع علي وشوف نفسك بعدين تجي الخالة شنو تاخذه ويكون سعيد وياه ذيك تشوفها يعمل يردني وعمل صح

0: شوي ورايحين خليكم متواصلين شوي ورايحين الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعات، الفرن، غسالة أو ثلاجة، غير رح تحتار، وأني هم ما أختار ورح أختار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي استمتع بأقوى وكل مزايا، لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم واستحب الأسبوع على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: أحلى صباح من الرشيد أمين.

0: بونجور مستمعينا، رجعنا نكمل معاكم بانجور مع بان ووسام لساعة 10 وين على 91.5. خلينا نكمل المسجات وبعدين نتحول إلى صوت الصبح. ابن العم مهدي الياسري يقول مستمعكم مهدي الياسري، صبحكم الله بالخير والعافية ستبان المتألقة، يوم جميل وسعيد على جميع المستمعين وإن شاء الله صباحنا عسل مع بانجور، تحياتي الكادر والحضرتك. ألف تحية لك ابن عمي الغالي وإن شاء الله الأنس والسعادة برفقتنا وطول اليوم، حياك الله. وسام البحر، صباح الورد ستبان الجميلة والمخرج الغالي، ربي يسعد صباحكم بالخير والبركة وراحة البال، آمين. أركان أبو حمزة هلا والله، يقول ترى أنا سجلت حضور وياكم مو غياب ولا تأخير. أنت والله أنت مراقب الصف أصلا، أنت تدري لو لا أنا انطيتك الباج مالتك لو لا. أستاذ أركان أبو حمزة أنت يعني فول، ألف تحية إلك أخ عزيز. بس بعثنا فويز ويصبح علينا، صباحكم خير وسعادة، أحلى تحية لكم وخاصة لمسز بان الوردة، تحية مني ومن أبو سلطان وعلي وجمال ومؤيد، أخوكم أركان أبو حمزة، حياك الله وحيا الله كل الأسماء الطيبة اللي ذكرتها وبعثنا فويس.
1: صباح الخير، صباح الخير والسعادة وصباح الأمل بالله لكم جميعا، وتحية إلى كل العراقيين في كل أنحاء العراق، أخوكم أركان أبو حمزة،
0: حياك الله يا عيني. صدام الزبيدي، صباح

صباح أو طاب صباحكم بذكر الله. طيب الله خاطرك وحياك الله. أزادنا يقول: يا مالكا في الحب مفتاح الهوى، ارفق بروح هدها جمر ال... لا لسه لسه يا وسام، ما قلناش كده يا وسام. يلا أزادنا آسفين، يعني تم الحذف سهوا، أعد كتابة الرسالة. خطك حلو أزادنا. أي تذكرون قبل من نريد نتدرب على الخط حتى يصير خطنا حلو، نكتب ونمسح، لو نكتب ونشق الورقة، نكتب ونشق الورقة، عود حس يعني حتى نتدرب ويصير ويصير خطنا حلو. والله العظيم أنا تدربت بالطباشير والحمد لله. شاكر أبو مريم: أشرق الله صباحكم بذكره وعفوه ورزقكم خير هذا اليوم وخير ما بعده، أسعد الله صباحكم بالمسرات، تحياتي للمبدعة الستبان والمخرج وسام والمستمعين. يقول: إحنا نخبز أم مريم تقوم بالمهمة. والله وتعيش أم مريم الأصيلة. بعثنا فويس أيضا لمشاركة أرشيفيا. هيثم هلا، اي والله تقاس يعني هيثم هيثم هيثم.

0: يعني حاتم قاسم السلطان وطبعا كاظم الساهر كاظم إيه فأزادنا يقول يا مالكا في الحب مفتاح الهوى ارفق بروح هدها جمر النوى أشفق على مضنى أتاك وقصده عطف المحب على الحبيب من الجوى فغرامكم كالبحر صب سدوله في مقلتي فذاب قلبي واستوى يا لائما في الحب مثلي إنما ما ظل قلبي في الغرام وما غوى صفي الدين الحلي
1: الله
0: دكتور سلمان منورنا يقول فاذكروني أذكركم أعظم شرف للعبد أن يذكره الله فمن عمر قلبه بذكر الله عمر الله حياته بالطمأنينة صبحكم الله بالخير والعافية صبحك الله بالخير والعافية والهنا وأحسنت حسين الشيباني هلا والله
2: اتن انت نفسك ما تنيت
0: الله
2: اتن جتنيت وما اجيت يا ما قلت هواية ولا وفيتي يا ما اسهر وحدي ولا صحيتي ولو تنيتي ليلة وحدة صحتي وينك يا
0: تيتي
2: وهذه عاداتك يا هيلة من غرورك ما شفيتي لو قلت لك اوفي عهدي قلتي اتنى وانت نفسك ما اجيت صباح الخير علي ستوان الغالية صباح الخير على المخرج والمستمعين تحياتي لكل الناس الطيبة
0: صباحك فل وأصالة وذوق راقي حسين الغالي من أجمل ما سمعت اليوم إن شاء الله يتانيك الفرح والرزق والعافية لا تبرح أماكنهن من حياتك وبدنك وبيتك وكل عمرك حياك الله أبو عبد الله الطيب صباح الورد
3: السلام عليكم
0: يا هلا
3: حب النبي صلى في القلب فازدهر أنار لي دربي ونور البصر جمال طلعته قد أخجل القمر يزيد ناظره حسنا إذا نظر صباح الخير ستبان طيبة جميلة راقية صباح الخير أستاذ وسام الراقي صباح الخير مستمعي راديو رشيد ستبان سؤال ماذا لو كان الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وآله أمامك ماذا تقولين له سؤال إليك والأستاذ وسام للمستمعين
0: أولا اللهم صلي على محمد وآل بيت محمد ثانيا حياك الله أبو عبد الله يعني سؤالك ما أعرف شنو أسميه بس يعني اليوم إحنا كبشر يعني لما تتمنى وتدعي وتصلي لله أنه تشوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام شوقا إلى كل شيء له، فكيفما أنه تراها حقيقة. رغم هو قال عند قول صلى الله عليه وآله يقول من رآني في المنام فقد رآني حقيقة. فرؤية النبي صلى الله عليه وآله هي بشارات سعيدة في الدنيا وبالآخرة. وبالمناسبة اللي يشوف النبي هذا بالجنة، اللي يشوف النبي بالمنام يعني رؤية، شوف هو شنو نوع الرؤية، يعني إذا كان مبتسم في وجهه، إذا كان هنيئا للي شاف النبي يعني في المنام. فإذا شفته أكيد سيعقد اللسان، وماكو شيء يعني ما أعرف بس أكيد سأجثو على ركبتي وأقبل نعله وأتوسل إلى الله وإلى أن يشملني بشفاعته أني وأبوي وأمي وأحبابي وجميع الناس. لومي تقول عيناك كعين الذيب، عيناك كعين الذئب ساطعة تسرق فؤاد المرء بلحظة. صباح الحب والورد والياسمين أحلى بان وسام. الله الله الله، عيون الذيب، عيون الذيب، عيون الذيب، هو الذيب عيونه حلوة والله. هاني يقول صباح الخير، قبل 15 سنة شفت النبي صلى الله عليه وآله وكنت جالس عند قدمه وسألته عن سبب تسميته للإمام الحسن عليه السلام. الله، هنيئا لك، شنو جاوبك؟ اكتب لنا أستاذ هاني، هنيئا لك، هنيئا لك يعني إلى يوم الدين. أبو موسى صباح الخير، ستفان صباح الورد، أحلى بنو بالدنيا. هاي حاليا بالمزرعة، طبعا بعث لنا صورته مع وردة عباد الشمس. أنا كلش أحب هذه الوردة، هو صح الحب اللي بيها طيب يعني على مود الحب حب شمسي قمر، بس هي كوردة طاقتها وشكلها وأحبها يعني. فصباح الخير ستفان، حاليا بالمزرعة وهذا حب الشمس ولابس البدي مال برشلونة وأحلى برشلونة. صباح الخير على المخرج الطيب وعلى كل المستمعين. أعطيني رأي الشيطان، شنو رأي الشيطان؟ شنو شنو رأيك؟ والله رأيي، أولا أنت منور أخ عزيز، اثنين عباد الشمس انطيتك رأيي بيها، أما المزرعة وجوها وهواها هسه فأفويش. أبو دلة، اللهم أنت القريب وأنت الصاحب والحبيب، وأنت الوحيد المجيب، وأنت الشافي والطبيب، وأنت الذي تعلم ما نريد. اللهم ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا وفرج همومنا واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا. صباح الخير والسعادة، تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. ومن ذاكرة الزمن الجميل بعثنا عزف، ما أعرف شنو، إن شاء الله نسمعه. ألف تحية إليك. منو عندي بعد؟ عندي الأخ سليم الجعفري يقول أرى النسوان أزهارا بحقل، وما أحلى الحياة مع اثنتين. أي على اعتبار هو برج الجوزاء يعني، فاثنين اثنين. فليس الفل كالنسرين لونا، ويختلف العبير لزهرتين. تزوج في حياتك من عذارى، وعش متنعما في جنتين. وإن أمست حياتك في عناء وأضحت زوجتاك كذئبتين فثالثة ولا تخشى المنايا عادي ستفتك هذه بالزوجتين وإن زاد البلاء وصرت تشقى ونمت بليلة صفر اليدين فرابعة ولا لوم بهذا فلن تحيا حياتك مرتين. استشنوا التوقيع فعل خير ذكر إن نفعت الذكرى. والله ما أدري شو أقول لك. يلا هاي الأغنية هدية لك. الله اتنا لا تستعجل اعطيها مجال.

الله فاتنا اتنا انت انتوا ليش مستعجلين؟ شو هيك واقفين على الغلطه؟ شو كنت غلط حتى اتزوج ذاي بس هيك شايفين من هاي سوي خشمك انت تقدر تلزم اذنك اتزوج عليك

0: بس هاي قبل هسه وين؟ لا بتعيني علي الرجال هسه ما بيحل يمشي ويرقض كيف قوة يمشي قوة مشي أموره ويا وحدة والله هي مال ثانية وثالثة عمي هاي شو تسوي لها خليها خبلة خبلة هو متزوج اثنين أبو سيف هو أنت تعال تعال أبو سيف تعال تعال تعال استريح يلا هذا كرسيك تعال اقعد
1: أبو سيوفي
0: أنت متزوج اثنين لو تريد تتزوج الثانية أو ربما الثالثة وكنت كأنه دا تهدد بالرابعة سو شنو فيلمك أنت جدا تلمح عندك خطة جديدة يبدو تريد وحدة تخبز وتعجن وتكنس وتمسح وما أعرف شنو هذه زين إذا كلهن هذني بالسيفي مالتها بعد ليش ندور عليها ها يقول إذا الأولى والثانية صارت ذئبتيني ليش تصير ذيبة هي المرة ليش تصير مو أخذنا مات الذيب ذاك اليوم ليش ليش ليش سمو ما يصير أحكي المهم ما علينا إن شاء الله تطلقهم كلهم محمد كاظم اللامي من ميسان اللهم حصن قلوبنا من هموم الدنيا وأوجاعها وافتح علينا أبواب الفرج والتوفيق من حيث لا نحتسب وأكرمنا بعظيم غفرانك صبحكم الله بالخير صبحك الله بالخير والعافية والطيبة الباشق اللهم في هذا الصباح افتح لنا أبواب الخير والرزق والفرح وحقق لنا أمنيات خبأناها في قلوبنا واجعل يومنا هذا بداية لكل جميل وارزقنا راحة تسكن القلب وسعادة لا تزول اللهم اجبر خواطرنا وسعد قلوبنا واكتب لنا ولمن نحب أجمل الأقدار صباحكم أمل وسكينة وسعادة الرزق ليس الخير الذي يعطيك الله إياه فقط بل الشر الذي يصرفه عنك أيضا الله فعلا فعلا الله يكفيك شر شيء هذا رزق أحسنت شكرا أستاذ الباشق أبو محمد صباح الخير ستبان صباح الخير على الكادر وكل المستمعين تحياتي لكم وتحيات وليد القرطاني مندوب المنصور الذي لا يزال بدون سائق وما الحل إذن يريد سائق أم سائق يريد؟ يريد ندبر له سائق خير من الله شبابنا ويردون شغل وما أعرف شنو أدري يبقى واقع براسك ويا أبو محمد ما يصير يعني شو هذا كنا خطار المحافظات تحياتي لك وإلك الأستاذ طالب المحترم صباح الفل عليك بعث لنا فويس حياك الله
2: صباح الورد صباح الياسمين علوية الذهب
0: يا هلا
2: الله يخليك علوية رحمة الواديك هي وحدة أول متوقع عندك أول شيء الشعر لا رجع عيونك بشوف بيها تقوم بعد
0: مو
2: والجارة إنه هذا واحد ياخذ الاثنين هذا إلا ما عنده عقل والله
0: مو يا عيني مو إحنا هيك دا نقول إحنا هيك دا نقول يعني أنت يا دوب يصير واحد يسوق سيارتين سوى لا يصير واحد يعني إذا ساق سيارتي أكيد واحدة راح تدعم الثانية وبعدين هو ينمرد بالنص يعني يصير واحد يأكل ملح وشكر بنفس اللحظة يعني هي أكيد واحدة أطباعها حلوة واحدة أطباعها مالحة واحدة ترفع السكر واحدة ترفع الضغط فأنت خليك شوية شوية يعني انطي مجال لحياتك انطي مجال لحياتك شفت

0: وتشوفوه مكشر صبح وليل وهاي يقول لك ايش بيه، يقولوا له ايش بيك، يقولهم والله هذا وضعي ويا هذا والحال، يقول لك هاي يعني باقي لما الله ياخذ امانته حتى يفوز بدار الآخرة. شنو دار الآخرة؟ الله ضامله، ضامله إياها نفسها. تخيل تخيل أنت بس يعني فكر. فأني ليش يعني دا أحذركم، يعني أنت حاول تحبها، حاول تتعايش وياها لأن هي في طريقك، ما لك مفر منها والله. هلا وحربي، صباح الخير والعافية، مشتاقين نحن أكثر، كيف الحال؟ عبد الله أبو أيهم، صباح الخير والعافية يا رب، يوم خفيف ورزق واسع وراحة بال ما تنتهي. تحياتي إليك والمخرجنا الورد والمستمعين الكرام، أخوكم عبد الله أبو أيهم، أخونا الطيب الورد، صباحك عافية وهنا وهلا والله. سليم الجعفري هو اللي سننها، تعالوا نسمع شنو يقول.
1: صباح الخير عليك تتبان، صباح الخير على المخرج، صباح الخير عليك مستمعي ذات الرشيد افهم برنامج بانجور. يا ابو والله ما لمح لأي شيء، عمي هو احد يقدر يسويين اثنين، حق واحد يقدر يسويين ثلاثة، بس هاي تمنيات يعني. شلون نقول ان واحد بباله بس ما يقدر، مو ما يقدر يعني يخاف، لا احنا ما نخاف سمعينا، نحن ما نخاف.
0: صحيح،
1: إمكانية ماكو، إمكانية ماكو سبان. تحياتي لمستمعك سليم الجعفري.
0: فهمتك فهمتك، حاسة بيك، حاسة بيك أبو سيوف، حاسة بحجم الألم اللي بداخلك والخوف. أنت أفضل أفضل حل إلك شو تسوي؟ أوكي تروح يم أبو موسى تقطعون هذا الورد مال عباد الشمس وتفلسوا وتحمصوا شويه ملح زين، وقعدوا كرسوا حب احسنكم من هالحكي، شيء ما تقدروا له تدخلون بيه. سالفه انه انت تدخل بسالفه النسوان اقعد اقعد. أحلى أبو سيف بالعالم كله، شكرا لك يا سليم الجعفري. نعيم المالكي هلا والله، بعث لنا فيديو.
2: صباح الخير ستبان، صباح الأنوار عليك،
0: يا هلا أبو رضا،
2: صباح الخير أستاذ وسام. يعني أنت ليش معارضة على الثانية؟ ليش معارضة على الثانية؟ بتعمي تخبريني أمر شو بدك؟
0: لا أنا مو ضد الثانية، إذا بأسبابك، إذا بأسبابك، بس ضد الثانية بأسبابك من غير جنسية، سورية، روسية، أذربيجانية، مصرية، كويتية، سعودية، ما أدري مين هي، مع احترامي لأخواتنا العربيات زين، ولو يعني السعوديين و وغيره وغيره دي يزوجون عراقيات، يعني انتو شون قلبكم الطاقم تقبلون متغارون؟ والله احنا نغار صراحة، نغار عليكم يعني اخوتنا، شون تزوجون غير ترضوها انتو؟ يعني ترضوها فلانة تزوج مراد علم دار؟ المهم وين وصلنا؟ تحياتي لك أبو رضا، عيني لا روح الزواج إن استطعت. إن استطعت. عباس الحمداني، الحمد لله على صباح أتى ونحن بكامل عافيتنا، صباح الخير، صباحك ورد ونوير. فارس من ألمانيا، عطر الله قلوبكم بنساء.

0: صائمي هذا بنسائم هذا ورزقكم الصحة والعافية بنسائم هذا ورزقكم الصحة والعافية وأسعدكم في الدنيا والآخرة وبشركم بما يسركم وكف عنكم ما يضركم. صباح الخير، صباحك نوير. أزادنا بعث لنا فويس أيضا.
1: مريم مريم
2: هاي مال هيثم، هيثم اختي هاي جواب.
3: حلو حلو.
0: علي محمد صباح النور والعسل من بابل، هلا بابل وعسل بابل. طالب بعث لنا فويس ايضا.
4: الوية ذهب، هاي تذكرتيني بمحاضرة الله يرحمه الشيخ الوائل أحمد الوائل
0: رحمة الله على روحه،
4: الله يرحمه بهذا اليوم. يقول هاي يوم من الأيام عندي محاضرة بالديوانية، إيش قلت لهم؟ قلت لهم يابا اللي أزواجكم هسه هم أزواجكم بالجنة. يقول واحد طفر من هناك، يقول من خلصت المحاضرة صحت لك. قلت له يابا أنت خو ما ضايقتك خو ما كان؟ قال له شيخنا الجنة اللي تفوت بيها زهية طز بيها.
0: على زوجته يعني زهية اسمه. استغفر الله. لا مو انتو شوفوا، انتو ما راح تشوفوهم نفس صورة الدنيا، راح تشوفوهم على شكل حريات، يعني بحيث راح تنصدم تقول العد هاي الأخلاق وش كانت في الدنيا. والله العظيم أشكال رائعة وجميلة و فاتنات يكونون، بس هي حليلتك في الدنيا وحليلتك في الآخرة، فأنت انطيها مجال دور ثاني. ماكو مشكلة.

0: حتى انت اخلاقك وشكلك رح يختلف يعني ايش قد هي متحملتك وانت بالدنيا ما ادري شلون بالاخره لا رح تصير حلو وحباب وورده رح تعرف انت وضعك الحقيقي شنو يعني هي دار الحق الاخره هي دار الحق اوكي هذا حلم اللي احنا عايشين به هذا مو واقع زين فبعدين القلوب النوايا النفس تكون أرواح طاهرة من هذه الضغينة والغيرة والحب أحلى شيء بيها أنه هي عادي عندها يعني شركات بيك وغيرها وغيرها من الأمور ماكو غيرة يعني ماكو غيرها من الأمور يعني تقدرون أنتوا تستطلعوها من خلال الكتب الفقهية عموما مو موضوعنا موضوعنا انه انت تقبل وضعك اوكي تقبله وانطي فرصة اولى وثانية احسن من الزوجة الاولى والثانية والثالثة اللي ممكن زيدك يعني ورطة زين زيدك رقلة تقوم خاف تشري تمشي على شروخ واحد نوم على اربع شروخ وينك وين شروخك نروح بريك وراجعين
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM
2: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5 اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا
3: لو خيرناك بين سماعة ساعة تلفزيون غسالة أو ثلاجة غالبا رح تحتار وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج
4: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على

0: ست فائزين 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد وست سيارات BMW X1 موزعة على ست فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: هاي الأغنية إلك. هاي الأغنية إلك. اسمع واستمتع. الرشيد FM.

أهلا بكم من جديد أحبابي بآخر ساعة من بانجور مع بان ووسام ماجد على راديو الرشيد. تخيلوا وياي، أكو وظائف تحتاج شهادة خبرة، مقابلة شخصية، تدقيق أمني ممكن، ومثلا أكو وظيفة يمكن أهم من كل هذا اسمها الزواج. بس أكو وايا ناس من يتقدمون للزواج يتقدمون بصورة مختصرة، يعني تقتصر على أنه هالواحد الأمة مثلا وموظف وخواته بالزوجات. يعني لو مثلا يعني كأنه كل إنسان تهم بعض الأمور، أكو أهم شيء موظف عندهم، يعني حتى استمرار المدخول والمعيشة البيت زين، حتى بنتهم ما تجوع يعني. ها هي بس هيك يعني زين. مثلا واحد يقول سي في مختصر مالته، يقول أنا موظف عايش ببيت أهلي ملوك، يعني ما أدخن، ماكو كحول والحمد لله. انتهى السي في عندك بس هاي. بس هو يمكن يعني مو بس هاد مالتك، كل شيء زين. إذا فعلا سوينا سي في للزواج، شنو المفروض ينكتب بيه أحبابي؟ شنو نقاط القوة؟ شنو الخبرات؟ شنو المهارات الاجتماعية؟ شنو مستوى تحمل المسؤولية؟ أوكي؟ الأهم هل نكتب بالسي في نقاط الضعف؟ لو نخليها معلومات سرية؟

يعني مثلا وحدة تقول يعني من ضمن السي في مالتها تقول أني أتحمل الضغط والتعنيف، أو هو يقول أني أتحمل الضغط والتعنيف، على اعتبارك ونسواني كتلة رياجي ايش عبالكم؟ انت بس باوع يمنى يسرى طق ظهرك فلش راسك بكلة اخزك عنيك زين خشمك تلقيه بأفاك، اذانتك ماكو راحة انتهت. يعني اكو هيجي يعجبك هذا السي بي، ما يعجبك باي. فأحبابي اليوم نسألكم سؤال هو يمكن يضحك بس أكو تفاصيل مهمة بي جدا صدقا. يعني لو طلبت منك تسوي سي في حتى تتزوج شنو راح تكتب عن نفسك؟

0: وشنو المعلومة اللي مستحيل تكتبها، بس أريد سي في حقيقي، لأن يعني أكو هواية يقدمون الوظائف يخلون مؤهلات كلها كذب، وبقريوة وين يبين؟ شنو أهم من الوظيفة والراتب بالنسبة إلك بالسي في؟ الأخلاق الشخصية، المسؤولية، لو التوافق بيناتكم. يقول أنا أريدها بس إنسانة تفهمني، إنسانة تفهمني، ممكن يكون عنده تجارب أخرى فاشلة، فلما يجي يريد يجدد يقول ما أريد شيء، أريدها تفهمني. زين شلون أفهمك؟ تعال، إذا أنت حرف هندي، حرف صيني، حرف من هنغاري، حرف يعني انت نكش السومري، شلون افهمك؟ اخذ لك خيره، شلون افهمك؟ فهمني. هل الحالة المادية لازم تنذكر؟ بصراحة لو تعتبروها موضوع شخصي، يعني مو كل شيء الفلوس. خلي نشوف انتوا آراءكم، طبعا كثير من الأسئلة بانتظاركم. أهلا أهلا بكم، مع اتصال أول قبل ما نقول التليفونات.
1: هلا، صباح الخير. صباح الخير بنو الطيبة.
0: هلا، صباح النوير.
1: صباح الورد. أحلى بنو الطيبة وأحلى مخرج وأحلى مستمعين الطيبين، ألف تحية لكم.
0: يا هلا أبو موسى الطيب، شونك؟
1: عيوني شبان الطيب، الحمد لله.
0: حياك الله، هلا بالطيب.
1: الله مطيع عافية الصحة، هاي نعمة فضيلة.
0: الله يديم عليك العافية والصحة. الله يخليك.
1: والله أنا سيد ماشي أسفحها خضرة.
0: بيع خضرة، أهم شيء بيع خضرة، مو بيع كلام.
1: لا أسفحها خضرة. لا صراحة أمانة كده ما في إنسان طيب،
0: بس الصوت مو واضح. شو جاي من التليفون؟ صح، وخلي
1: هسه.
0: لا دير ظهرك للهواء.
1: اي والله وانا متظاهر اني هو بالمجاعد.
0: وخلي هيجي، خلي ايدك هيجي سد السماعة، يعني سوي صدى هيجي.
1: هسه شلون هسه؟
0: اي احسن، حياك الله.
1: اي هسه شغله جرت
0: زين. وبعد شنو بالسي في؟ توكلها خضرة. وبعد
1: أول
0: حدد حدد لحظة لحظة لحظة لحظة حدد نوع الخضرة شنو، لين أكو خضرة أنواع.
1: كلن
0: شو توكله؟
1: كلن عاون. كلن
0: ريحان، لو
1: ريحان، نعناع، شاطيط، فجين،
0: خوش،
1: كراب، شو تريدون، معدنوس.
0: المهم صالح للاستهلاك البشري وليس.
1: أي بالضبط، أي بالضبط.
0: اوكي، وبعد شنو؟
1: والله كتبان الصراحه انا انسان طيب العالم تعرف، والله كتبان الصراحه انا انسان طيب العالم تعرف من شيء مالتي،
0: والنعم منك.
1: اخلاق تربيه طيبه، كلام واحد، والمره تجي ادللها دلال الصراحه، يعني ما كنت بتعوادم وطيبه، وما اخذ مره الا مو بتعوادم وطيبه. طبعنا احنا
0: زين. وقف اقول لك.
1: نعم
0: شاتة مو متزوج،
1: مو ايه هو مو
0: شاشو جاي تخطب.
1: لا مو جاي يسمعون، جاي يسمعون.
0: شو ده سوي اعلان سالمين؟
1: لا
0: كضيتك.
1: لا جاي يسمعون، جاي يسمعون، ما تشوفين الدلل
0: عدن. ده تسمع الغالية ها؟
1: اي بالضبط، اي بالضبط، غير جاي الدلل عشان
0: حبيبتنا، كل التقدير لها والنعم منها.
1: الله
0: يالفكم طول العمر وتهنيك وتهنيها يا عيني.
1: بس كتبان عن الصراحه اللي يعجبني اهم شيء، اي واحد يروح يخطب او يتجرع الايشي يحكي واقع حاله، شغله، الماده يحكيها، ما بيها مستحى، لان بعدين تصير شويه تعب، تصير احراجات قدامها، هلها وقدامها هي.
0: زين.
1: انا قبل احكي لها بالصراحه، حتى الماده احكي لها يا.
0: لازم
1: احسن تتمانع، لازم تنصدم، من تجي ما تنصدم،
0: لازم.
1: اي مو وابل انا عندي سيارات وعندي بيوت وعندي، ولما تجي لك شو ماكو تنصدم من البنيه بنت الاوادم، احكي لها واقع حالي.
0: اي ولازم لازم. نعم. شوف يعني خليه
1: نعم.
0: انت مو اوصيك يعني، الحمد لله. نعم. زوجت بس يعني

0: دول
1: جنبي. انت لازم تسال اهلها ايش وقت خلفتوها وشنو اللي صار بذاك اليوم من جتي للدنيا على قصتها شنو شفتوا الخير لو لا لان المره قرفه
0: باو عيلك اخوان
1: اي
0: الصراحه اي انسان اي انسان تجي ترى المره قرفه اول شيء وثاني شيء المره الى طبت بيتك خير اكو مره تطب بيتك تجي بيتك تتمسكينها الاول والثاني
1: مع الاسف بالمناسبه حتى الرجال
0: نعم
1: بالمناسبه اكو رجال وجهه خير على المره واكو رجال
0: ليش اكو مره تجي تخبل للرجال معدله طيبه تجي يا من رجالك شو ماكو تنعمي والله امانه اكو ترى رجال هم قرفه
1: صح
0: المره هم قرفه
1: والله صحيح كل شيء قرفه كل شيء قرفه
0: بعينه بعين الله وما يخسر واحد
1: إن شاء الله يسعدك مع أختنا الغالية وإن شاء الله ما تتزوج الثانية يا أبو موسى لأن إذا زوجت الثانية أويلي على المزرعة إيش راح نسوي بيها كلنا نجي للمزرعة نقلبها قلب نحرثها لك حرث يلا ممنونة ممنونة جدا أبو موسى تحياتي لك أخونا العزيز نتكلم اليوم أحبابي عن سيف الزواج شنو أهم الأمور اللي حتذكرها في سي في زواجك أو ذكرتها وكذلك هي شنو أهم الأمور اللي كنت تركز عليها يعني اليوم أنا من أقدم لمدير سي في مالتي حيركز على أمور مهمة تخص العمل تخص الكذا ممكن يسألني بعد 5 سنوات وين تشوفين نفسك أقول له مثلا أشوف نفسي مثلا أنا يعني في موقع أعلى أو ممكن أنا أكون فتحة شركة خاصة بي أو إلى آخره مثلا تقول لها أني ممكن أتعرض إلى موضوع معين في المستقبل أني شنو هذه تقول لك يعني حدد لي شنو الموضوع لا والله أني ما يصرف لي هيك شيء ما أتحمل أكو هواية هيك جريئات يعني لا والله لا أني ما وأكو تقول لك أني وياك هالحلوة المرة لا أكو أستاذ وسام والله أستاذ وسام فاقد الأمل في الحياة انت ليش فاقد الامل بينا لا والله لا والله مدى اخلي شكر على الموضوع بس والله اكو اصيلات يا ناس والله العظيم اكو نساء اصيله حتى بهذا زمننا بس هي المشكله يعني الصوره تغوشت والله ما ادري عيونكم بيها شيء مهم ناخذ اتصال
2: الو
1: تفضل
2: صباح الخير
1: صباحك ورد
2: شونك؟
1: طافي
2: الله يسلمك
1: شونك يا ورد؟
2: على طار السيفي الله يسلمك مرة راح تقدم
1: صافي يومية خابر ضميري دا يدمرني أنا
2: لا لا والله نسيت الموضوع والله غلط
1: والله العظيم ضميري أقسم بالله يعني متقلية تقولي على قولت
2: أنت شو هاي شغيب لي فهد يومين
1: صافي الذهب
2: عيني انت الذهب والله
1: حياك الله عيني
2: انت الله يسلمك ذكرتك هسه من كنتي قلتي على السؤال مال مثلا وين تشوف نفسك بعد 5 سنوات مره رحت بمقابله عمل فسالتني قالت لي انت وين تشوف نفسك بعد 5 سنوات
1: اي
2: قلت لها مكانك
1: مكانك
2: ان شاء الله احنا خابرك
1: اي
2: حدا ما حصلوني
1: لا بالشركات بالنسبة لهذا السؤال بالشركات العملاقة يعني وبالهذه بالعكس يلك فوك لقف يعني لأن هم يقولون هذا عنده طموح هم ما يفكرون بالأفراد كشخصياتهم يفكرون بإنتاجية هذا الفرد يعني ممكن جد
2: يعني هو من يوصل لمكانك بعد 5 سنوات
1: نعم
2: يعني مقاطعتك من يوصل لمكانك بعد 5 سنوات 5 سنوات العفو كانت كبيرة ولا صغيرة فهو وصل
1: اي صح
2: يعني انت اذا تحتوي اتش ار اليوم الاتش ار مو اي شركه مثلا تقبل اتش ار
1: طبعا طبعا زين
2: كل شيء اتش ار المهم نرجع
1: نجي الاتش ار البيت الزوجه وسيف الزواج شنو اهم الامور اللي انذكرت بالسي في مالتك لما تزوجت امود وشنو الامور اللي كانت تهمك عندما قدم لك السي في مالتها
2: شوفي انت اكو قناعات تتغير عندك بين فتره وفتره
1: نعم
2: انا اول ما كنت ابحث شفت مال الموظفه كنت يعني موظفه وما راح تقدر توفق بين البيت والجهال واني وما ادري شنو دوامها فاحتمال هيك شيء ماكو
1: زين
2: فمن قعدت ويا اهلها قلت لهم اوكي هي موظفه على عيني وعلى راسي، بس اللي اريده باكر عقبه اذا خيرت بين الاثنين بين البيت ولا الوظيفه ايش راح تختار؟
1: البيت.
2: قالت انا اختار البيت.
1: اي طبعا.
2: قلت لهم يلا توكلوا بالله.
1: حلو حلو، تفاهم
2: هاي من البدايه. هم ايش رادوا بالمقابل؟
1: اي
2: يعني بغض النظر عن ذني هالمقدمه اخذ ذني اوكي ذني الكل تطلبها، بس قالوا احنا بثنا مريدها تقعد شنة
1: وحدها
2: وحدها ايجار عسى ما غرفة جوا الدرج
1: افضل.
2: قلت لهم لا انا يعني اوكي مرتب وضعي وباني وما ادري شنو، فا اوكي خلاص يا جماعة. قال يلا اوكي خلاص يا خير ان شاء الله. والله وانطوني واصلا ما يدلون بيتي وين.
1: الله الحمد لله.
2: فالحمد لله وشكر الله سهلها ومشيت وخير من الله ومرزوقين بدودو.
1: يعني هو بس النتفة ود تسوى الدنيا و الله يحفظها لكم، هذه ثمرة الحب وثمرة الاختيار الصح. الله يعمر بيتك أكثر وأكثر ويسعدك مع حبيبتك. نورتني صافي الذهب.
2: أنت النور والله أنت النور.
1: هلا بالغالي.
2: جميل يا طيبة.
1: شكرا أنت الطيب. يا هلا. اتصال بعد. بانجور.
3: صباح الخير ستفان.
1: صباح الورود كلها.
3: شلون إن شاء الله بخير.
1: أنا بخير إذا أنت بخير. عبد الله.
3: أي نعم.
1: هلا والله عبد الله تكريتي.
3: دوكم إن شاء الله.
1: يا هلا.
3: أنا أشوف وجهة نظري أهم شغلة التقارب الفكري.
1: التقارب الفكري.
3: أهم شغلة بالزواج، لأن إذا ما كان موجود حصية فد مشكلة بالعائلة كلش كبيرة حتى تأدي الأطفال.
1: زين. تقارب فكري مهم جدا. يعني أحيانا أنت أكو أمور أيضا تكون مهمة يعني بنفس المستوى، يعني أنه هي تحمل المسؤولية مثلا. مثلا لازم إنسان يكون مو مهمل. يعني هذه الأمور شنو اللي ركزت عليه بسي في؟ أنت متزوج مو صحيح عبد الله؟
3: الحمد لله.
1: الحمد لله. الله يسعدك. فشنو الأهم أهم مؤهل أو مؤهل انتبهت عليه في سي في أختنا؟
3: إنها تكون مسؤولة أهم شغلة هاي. والحمد لله إنه هي كانت كلش مسؤولة، ومن يجي طفل أكثر اهتمام بي والحمد لله هذا الشيء يعني نوجد بيها. هاي كانت عندي أهم الشغلات. وتقريبا التقارب الفكري هم قريب بيناتنا، والمسؤوليه يعني هسه بهذا الوقت مستحيل اكو شخص يروح يتقدم او يتزوج وهو مو قد هاي المسؤوليه.
1: نعم.
3: لان حصي يعني اكيد حتبين عليها باول شهر او شهرين تشوف الزوجه انه زوجها مو مسؤول او زوجها مهمل او يعني فقط اثر عليها كل الشهوايه.
1: صحيح.
3: فلهذا السبب وجبتيها على طاقه قبل شوي على تعدد الزوجات قبل الاتصالات. يعني طوالي أقل واحد بيهم الزوج ثلاثة.
1: يا الله. يعني خمسة. يعني ثلثين الولد على الخال. وين تريد توصل عبد الله؟
3: لا لا هم خمسة بميتة عندها تقريبا 13 كنة.
1: ما شاء الله.
3: أنا والله.
1: ما شاء الله.
3: 13 كنة عندها تقريبا.
1: يا الله.
3: أي والله.
1: يعني الحرم لك عندهم فشي غني جدا. الله يحفظهم ان شاء الله ولا بأس. يعني هذا ما كتبه الله. الله يسعدك ويسعد اختنا بيك. نورتنا جدا عبد الله. شكرا يا طيب. شنو اللي تتمنوا ينطرح عليكم قبل الزواج حتى تعرفون فعلا الشخص المقابلكم؟ يعني اوكي اكو ثوابت مثلا، هو اوريدي لازم تكون شريفه محترمه، يعني هذني بعيده. هسه يجي واحد يقول لك كل شيء ما اريد لو غوريلا، المهم ان تكون محترمه. بصراحه انا يعني سمعتها، يعني هاي اهم شيء صارت في هذا الزمن. بس هاي اخي هاي ثوابت، هاي ثوابت طبعا، هاي ما تحشيها. مثل ما تقولاني يعني اريد وحده عندها وجه قبل تتزوج وحده ما عندها وجه ما عندها ملامح، فهذه من الثوابت. شرفها احترامها هاي ما علينا بيها، وانت ايضا لازم تكون شريف ومحترم، مو انت على ابو رجال فبكيفك، لانه هو اللي تغلط وانت تغلط فانتو نفس الشيء، ماكو رجال هذا وما، لا نفس الخطأ نفس التهمة نفس العقوبة، فاجلدوا كل واحد منهما ما أتجلده، ما قالوا اجلدوا هاي 50 وهذا 10 جلدات، مهم. فالشرف والهذي هذني على حدة. نجي على الأمور أيضا مهمة، أن تكون امرأة تفهمك، أن تكون امرأة مربية عاقلة، مو تلزم ابنها وترجع بالقاع مثلا، أو تكشر بوجه أهلك فد وحدة قطعية، ما تحب أهلك، ما تحب تحتقرهم، مثلا سوي لك مشاكل وياهم، أو تكون وحدة مخبلة عبايتها وتفتر بالبيوت، شريفة هي وأوكي ومعروف شنو، بس هوجاء هوجاء. فأنت كذلك، يعني هي تريد أكو تعبير أو أكو فتشي يقول لك يلا هسه مو زين لقيت رجال، ليش عيني، ليش يعني، ليش يما أول طيحتك يعني، هسه ما أريد أقول للمثل يعني. بعض الرجال يفكرون انه هو ونهاية الطوفان. ابو رضا نورنا من المانيا، صباح الخير.
4: صباح الانوار ستبان، شو اخبارك؟
1: هلا هلا والله، نشكر الله. كيفك بن عمي؟
4: طيب الحمد لله بخير يا بنت عمي، تقبريني عبر انت وعشيرتي.
1: والنعم منك ومن عشيرتك. هلا والله نعيم المالك الذهب،
4: عشيره وكلها مخابيج.
1: لا والنعم منهم والله، بني مالك والنعم منهم.
4: الله ينعم عليك والله.
1: هل ممكن شخص يكون السي في مالته ممتاز بس بالمقابلة الشخصية يسقط الامتياز؟
4: والله هذا السيدي مالك هذا الحمد لله ما عم تحلش بنفسي، يجيش واحد من مدح نفسه ذلة، بس الحمد لله والشكر يعني ما عندي لا يمنى لا يسرى، قبل ايمتش ان عزابي اوكي تمام، بس لحد الان يعني كل شيء تمام، نتقدمنا بس تقدمنا شلون تقديمه بس معدله.
1: اي شلون ايش حكيتوا، ايش حكيتوا من تقدمت لها؟
4: شلت بنانة بالمانيا، وديت خبرت مرت اخوي، قلت لها اريد من بيت داوود، هم يسمون بيت داوود.
1: طيب
4: اي قالت لي مشكله نشوف لك عادي. اي بعدين خبرت مثل شلون ترددت اخوي تعارك وياي، قال انا مو قلت لك هذا كل ساعه له حكايه. قلت لي شنو احتاج حجه هسه؟ انا قلت انا اريد صوره البنيه، وين المشكله؟ اي قال شنو المشكله، شنو صوره ابنها شو اسوي بيها؟ قلت له شو اسوي بيها؟ اجاوبها واحطها بالصاله. قلت له غير اشوف البنيه جاي اجي على عموتش. قلت له قاطع 5000 كيلو
1: انا ادري
4: من حق.
1: اي صح،
4: لا هم من النوع ما عندهم هاي السوا، ما ينطون صور تجي انت
1: شلون نشتري سمك بالشط، مع احترامي لاختنا يعني.
4: قال تجي وتعاين. قلت له شجع عيني؟ قلت يلا ماكو مشكله عادي، اما اجي ازوركم وشوفكم وعين البضاعه.
1: زين
4: احنا يعني راحوا اخوي خطبه وما اعرف شنو، جيت انا
1: زين
4: يعني نحن المغربيه تمشينا على اهل زوجتي لانه يعني شو هم.
1: اذا احكي لي شغلات الاساسيه راح تحكي لي حتى بالفوالد بازين، تحكي لي
4: سوالف عادي طبيعيه يعني. زين يعني وكل شيء تمام اوكي. قالت لي بس سؤال واحد اذا اساله. قلت لها شنو هو؟ يعني العراق اذا صار زين نرجع؟ قلت لها لا، قلت لها العراق لو يصير جنه
1: باي باي عراق. با العراق ليش بعت العراق؟
4: تقول لا ما بيها شبت الناس، طب انا معروف نطلع بمعروف. قالت يعني النهائيين ما تفكر بالرجعه؟ قلت لها والله لو قلت له والله. قالت انت ايش عندك بالعراق؟ قلت له ما عندي شيء. قال عندك مشاكل؟ قلت لا والله ما عندي مشاكل، بس رجع هناك قاعد متونس ومرتاح، لا هويتك لا اجازتك لا وين رايح وين جاي، وعندي جواز وين ما احب اسافر اطلع، ما حد يمنعني من السفر. آه هي قلت له تونست، قلت له متونس على الغربه، تحبين تجين وياي تعيشين وياي على الحلوه والمره؟ اهلا وسهلا. قلت له لا والله ما اقدر على فراق امي وابوي، خلاص قلت له قاعد يا امك وابوك وانا كل شيء معك.
1: زين زين. بسرعه شنو كان السي في مالتها؟
4: السي في مالتها يعني ابنها، يعني خوش ابنها مؤدبه،
1: هاي منتهين منها طبعا طبعا.
4: اي طبعا.
1: وبعد بعد امور اخرى يعني امور تعزز السي في
4: يعني كأخلاق الحمد لله وشكر اخلاق زينه، ابنها مؤدبه يعني ما طلبوا ذاك الطلب يعني على قولتنا ضربوا بالعالي، لان اهلها ما يحبون هاي السوالف يعني فلوس اريد هالقد مقدم هالقد مؤخر. قال ايش تطيبتنا ايش تلبس بيتنا نعم الله، المهم احنا نريد ان نشتري رجال يستر على بيتنا ويحافظ على بيتنا. قلت له اوكي تمام.
1: طيب طيب الحمد لله اللي جمع ووفق. الله يبارك بيكم ويسعدكم مع بعض ويآلفكم طول العمر، وإن شاء الله الأمور تترتب وترجع إلى العراق.
4: يعني هو حين توقع يعني على قول السادة بهادل وبني مالك.
1: والنعم والله والنعم منكم
4: قول السادة قنبلة نووية وموقود.
1: نورت يا أبو رضا الغالي، شكرا أخوي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا يا هلا. تقول لك ترجع للعراق؟ يقولها لا أبد، موطني موطني، باعوك يا عراق. أي شغلة وعمل هناك. بس أني متأكدة إذا صار، أي والله إذا صار الوضع رائع هنا ومرتب ويأهل الناس اللي اعتادوا على حياة أخرى ترى برا، فمو بسهولة يرجعون تطفى الكهرباء ومي ماكو ما أعرف شنو، كل مي آر أو يفتر يمهم وما أعرف شنو، يعني صعبة صعبة صعبة، خصوصا اللي عندهم حالات خاصة مريض مثلا كذا كذا. نسأل الله لهم الأمان والسلامة في كل ديار تطأها أقدامهم. ولكم أيضا مستمعين الأحبة حنروح آخر بريك في بانجور وبعدها راجعي لكم، انتظرونا
5: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
6: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بونجور، صباح النور والعسل عليكم أحبابي. إن شاء الله خوما احترت الدنيا يمكم. دزونا إيش قد درجة الحرارة؟ علت شوية على 44، لو علت هواية. إن شاء الله أجواءكم طيبة أحبابي. نرجع إلى موضوع سي في الزواج. أكو أمور أحبابي مرات تقعد وياها تقول لك أني مثلا دارسة كذا كذا كذا كذا كذا وممكن أتحمل المسؤولية، أتفهم وضعك الفلاني إذا مثلا كنت مريض، إذا مثلا أنت ما تقدر تنسلخ عن أهلك مثلا، تقول لك أوكي أتقبل وضعك. وبالفعل تزوجها تذهلك بما تشوفه، يعني يطلع فوق السي في بيها أمور عظيمة عظيمة. وكل من على نيته يرزق أحبابي. هو صح المؤمن مبتلى، أحيانا يبتليك الله بوحده مو على مرامك، ولا قلبك يستاهل هذه المرة ولا أنت تستاهل هذه المرة، بس أحيانا فعلا ينطيك على قلبك. تقول أني ما كنت أتوقع حيج رب العالمين يحبني، وجتني هاي الإنسانة اللي تحبني اللي شايلتني بعيونها، شايلتك بعيونها برموشها تشيلك. يعني تقعد تقولها صباح الخير تبكي، يا بليش تبكي؟ نقولك أحبك من الحب. والله وأهم من كل هذا تكون أصيلة. الرسول صلى الله عليه وآله يقول اختاروا لنطفكم، يعني تكون أصيلة. هذه راح تخلف لك، تجيب لك أولاد، تجيب لك أولاد يحبوك، أولاد يسندوك. من راح يتكون

وكره كل شيء. يقولها يا بالعد وين الوعد يا الوعدتني آني واني وبيتنا بسحت الخلاني وبعيني وشي شي لك بعيونها وبنيتنا فقيرة ومعرف شنو. يعني يكفي بس اشتغلت لك بالأحمر وبالأخضر 24 ساعة تشعوض تشعوض شي تريد منك ما أدري. فأسأل الله أن يكفيكم شر النساء وكيدهم، وأسأل الله أن يكفي النساء مكر الرجال وعمايلهم. هسه هي عركة، الله عليكم تعالوا نتفاهم، هي عركة كيد ومكر على اليمن. صلوا على محمد وآل محمد. 1 2 3 وهي 1 2 3 6 تقسيم 2 3 كل من ياخذ ميلاته ويقعد نتعايش ونتآلف ونتراهم ونعدي البعض. لا تتقمص دور الأكبر منك، وانتي همين لا تتقمصين دور، لأنه بالزواج كل شيء ينكشف. راح يشوفك نايمة وكفشة وفاتحة والشوخرين، وانتي هم راح تشوفين ما أدري شلونه. تقبلوا بعض، تقبلوا بعض. يعني انت ما تريدها هيفا على طول، هيفا همين ما انت ما شايفها من نايمة وكفشة وتفتح لك. والله تقبلوا، تقبلوا عدوا، بس اكو امور ما تتعدى، والما يتعدل يتبدل.

0: ناخذ اتصال. السلام عليكم.
1: صباح الخير ابو لهب.
0: هلا والله. صباح النوير.
1: شلونك
0: كابتن مروان؟ شلونك؟ وين هالغيبه؟ ظل بالنا
1: والله نسمع بالقران كل يوم يسمعكم.
0: عيوني انت سالت عنك الست سحر. سالت عنك قالت شلون كابتن مروان ويا ريت يسمعنا صوته مشتاقين له.
1: والله الحمد لله زينين. نوبات ما اسمع بلا سحر من والله.
0: تسمعها
1: نوبات مو كل مره.
0: اي زين. اهلا وسهلا بك كابتن مروان. كابتن مروان شنو السيفي النقاط المهمة في سيفي الإنسان اللي تريد تتزوجها إن شاء الله مستقبلا؟
1: أهم شيء أبلا تسأل يعني إذا من كيفك لا تروح على أي بنية إلا ما تعرفها يعني أقل شيء أقل شيء أقل شيء شهر لو تحكي وياه أسبوع تعرفها أقل شيء.
0: ما ينعرف الإنسان بأسبوع
1: يعني يتعرفون.
0: اوكي
1: مو واحد يروح لاي بنيه ما يعرف يجوز هاي بنيه بنسقه ويا غير ولد. صح يا موسى؟
0: اكيد
1: هم اذا يتزوجون ورا شهر شهرين هم يرجعون يتخابرون.
0: يعني قصدك انه بعد ان تتزوج هذا تكون ويا ذاك.
1: صح يا موسى. اكثرية البنات يعني شايف من ولد من البنيه يعني تسأل من ابنية عندك حبيب اي او فوروح يا مال له لا يعني لا تتقرب له.
0: يعني هاي شلون نعرفها؟ هاي شلون نعرفها هسه هي يجوز راح تتقمص دور رابعة العدوية؟
1: يا الله احنا هاي يعني هاي
0: انتو شنو عندكم؟ عندكم سونار؟ انتو كشاف؟
1: لا لا لا اسأل ابنها اسأل ابن البنية يعني اذا ما تعرفها اسأل. ماكو ابنية ما يحكي يعني ما قال جلت التياسة ماكو ابنية ما ينسق ماكو ولد ما ينسق.
0: لا شنو ماكو؟ ليش هالصورة الجازمة؟ لا اكو بنات ما اصلا تضحك على هاي المواضيع.
1: مو سالفة بس خليها فهمت الله مو شرط يعني علاقة
0: خفتي عليهم ضميري يقوم يأنبني بعدين. ايه كمل
1: بس اسمعني يا الله. يعني انا ايش قد عندي اصدقاء متنسقين ومتزوجين ونزاح نحن مرتاحين من نحن صاير نزاح بالحياة. مو شرط واحد ينسق ويا واحد الا يقشمره.

0: اي يعني ما صارت قسمه يعني مثلا
1: ما
0: يعني
1: ما صارت قسمه الولد اذا راح له ما صارت قسمه ذاك ابنه يفكر يقول يتزوج بس مو ينتظر راي ولد غير ولد يروح له وما يقدر يحصل ابنيه يعني شيء يصير بالاخير عم يتواصلون
0: طيب
1: عم يصير مشاكل يعني يعني هسه أكثرية الطلاق يعني قاعد تروح على المحكمة
0: نعم
1: ويام آلاف الطلاقات اكو بالشهر
0: صحيح
1: صح لو مو صح
0: كلش صح زين كابتن كابتن من فضلك أني أريد أتكلم عنك أنت شروطك شنو
1: والله عظنا شروطي إلا ما أعرف هاي ابنية وأقول لها هاي حياتي يا باني هاي بيتنا هاي معيشتي يجوز أنت تزين على حياتي تغيرين حياتي ويقول ورا كل رجل عظيم امرأة عظيمة
0: طبعا
1: المرأة هو يستعد الرجال هو ينزل الرجال
0: صح
1: إذا المرأة ينزم الرجال ينزم وإذا المرأة يريد يتمص الرجال يتمص
0: أي صح
1: بيد المرأة الرجال يروح يشتغل يجوز يوميته 20,000 أو 25,000 إذا المرأة يريد يصرف هاي فلوس يصرفها بدقيقة واحد إذا يريد يجمعها سنت
0: يعني المرأة المفروض ترضى بالموجود عند الرجال
1: صح لو مو صح يعني هذا
0: صح.
1: حياة
0: طبعا
1: بحلوة وبيمر هم
0: طبعا
1: كل يوم يا حلوة كل يوم يا حفلة حفلة أكثر يوم عزة هم
0: إن شاء الله مو عزة الله يسعدك يا رب إن شاء الله في يوم ما أفرح بيك وأزفك على الهواء يا أحلى كابتن بالدنيا طمنتنا عنك مشكور وإن شاء الله أحلى عريس في المستقبل يا طيب نعم إن شاء الله دا تسمع يا عيوني أنت إن شاء الله دا يسمعوك ونورتني كابتن مروان فارس شكرا يا بطل نورت عيني أنت عندي اتصال أستاذ الله ايه يا ابو الرجاله ما تزهوتها

0: عبد الله التكريتي بعث لنا درجة الحرارة 18 درجة في هو في أمريكا يمكن وين شنو ها في هولندا مترجن أي تحياتي إليك في هولندا ستبان هاي درجة الحرارة يمن اليوم تحياتي إليك يا عيني والجو غائم ممطر في هولندا الله ناقصة سيارتي واني أسوق وهيثم يوسف عبد الله مو بس انت تشغل ماسحات السيارة يعني انت من المطر احنا من التراب عين احنا ثقيل الغالي حسين الشيباني في منطقة الشعب تحديدا شارع الأسواق المركزية هلا والله درجة الحرارة الآن في شارع الأسواق المركزية في الشعب 39 درجة سيليزية واو حلو الدنيا برد عبد الرحمن صباح الخير ستبان إن شاء الله بخير اليوم حلمت بيكم ها تعلميني شلون أسمع برنامجكم بالتليفون وهم ما علمتيني ستبان راح أنزل من السيارة جاوبيني هنا يا يعني شو تريد شو تريد تحياتي إليك عبد الرحمن أخونا العزيز فهمني شنو المطلوب أحمد بعث لنا فويس نسمع أحمد
1: صباح الخير ستبان صباح الخير مستمعين صباح الخير مخرجنا ستبان والله ما أعرف موضوع اليوم شنو بس إذا موضوع تتكلمي عنه مال إنه هو المرة وشلون الله رزقك بها الحمد لله وشكرا أني الله رزقني بوحدة بداية الخطوبة شو أقولها أقول لي إيه شو أقولها تقول لي إيه أقول هذا اللون هو لون أحمر أقول هذا أسود قلت خلاص هذا هو أسود بس أنا عقد المحكمة سبحان الله انقلبت الآية وراها أريد أعزل أريد أسوي أريد
0: طبعا
1: يابا ذلني آي متفق تياج بيهن آي متفق تياج قلت لك يابا ماكو أي طلبات لأني آي ما أقدر أحد أنه أعزل تقول لا أنا أعزل آني فما أعرف يعني شل مع احتراماتي كل النساء أرجو أنه يعني يعرفون شلون يتصرفون بهيك جماعة بس
0: نعم
1: وشكرا لكم أخوكم أحمد الإمام
0: والنعم منك حياك الله شوف ليش نقول الصراحة من البداية تكون صريح لأنه بعدين لازم تكشف الأوراق لازم شئت أم أبيت إما منك تضطرك الحياة الزوجية أنك تكشف عن وجهك الحقيقي أو هي الظروف راح تغير لومي تقول بعد يعد النضوج في العاطفة والعقل ركيزة لنجاح العلاقات صح جدا تقول درجة حرارة كركوك 37 درجة مئوية سمعتي هولندا؟ بس هولندا 18 بان أي باردة حيل إيش دعوة؟ إيش دعوة يعني هو لو فد مرة 50 درجة لو 18 37

0: ذكرت تظاهرات اخواننا الفلاحين والمزارعين، هي من يومين يمكن كان او اكثر، لا ذاك اليوم همينة قبل فترة. اي البارحة كانوا المهن الطبية، اليوم الفلاحين، باكر ما ندري منو، وهكذا الناس تعبت ودرست وهذه، فتريد وظائف، تريد حقوق، تريد فدي يعبرون عن رأيهم. إن شاء الله تكون مظاهرات سلمية يعني معقولة، وإن شاء الله يتم الاستجابة ل يعني لمطالبهم من قبل الحكومة، والله يسهل طريقكم يا رب. إن شاء الله رجال مرور واقفين، شيء واقفين ممتاز. تحياتنا إلى رجال المرور في ساحة الخلاني. مرحبا ستبان، تحياتي لحضرتك. أهم شيء عندي كان عندها شهادة، وأني هم اتفقت وياها نطلع بيت واحد، والحمد لله متفقين بكل شيء، واحد مكمل الثاني. ثوابت الزواج ثابتة تبقى على الطبع، ما يبين إلا بالعشرة. كلش صح على عادل، الله يسعدكم ويبارك بزواجكم. الأستاذ حسن الزهيري، صباح الخير ستبان، وصباح الخير على جميع كادر راديو الرشيد، صباح الخير على جميع مستمعي المستمعين. طبعا اليوم أخذتني النوم ومسمعت مواضيعك الحلوة والحوارات الجميلة، صباح الخير وصح النوم يا أخونا الغالي، ولا يهمك إن شاء الله باكر تكون على الوقت. أبو مصطفى، صباح الخير لقلبك الجميل ستبان الوردة، صباح الخيرات والمسرات للمخرج والمستمعين. صدق نزار قباني حينما قال: الاحترام فوق كل شيء، فوق الصداقة، فوق القرابة، فوق الحب. نعم، شوفوا أقولكم، أهم شيء تحبك المرأة، إذا حبتك حتكون على المرام. أجمل شيء إنه الإنسان يسوي شيء من ضميره، منه، مو لازم صوت عليه أو عصا أو بالقوة، أو لأنه تريد تكفى شرك، أو لأنه يمك تعيش يم أهلها ما تعيش فمجبورة عليك. بس إذا تحبك، الله أكبر. أبو محمد بعث لنا فويس 8 ثواني.
1: ستفان، هي مو مسألة خوف، مسألة رعب، منها لله ما هي الناول.
0: كلش صح. بعد منه بعد منه بعد منه سحر الخفاجي، عزيزتي عزيز استاذ وسام، اجب اختنا بان باغنيه كنت اريد رجلا. اكو شي اغنيه ما اعرف حبيبتي السحر، ما اعرف اكو شي اغنيه. أبو غريوة يبين بالعبرة، هو تعبير شعبي عراقي يشير للشخص الذي لا يرتدي مما تمام. تحياتي إليك أخونا المحترم عمار أنرت، شكرا للمعلومة. وأيضا أكو مصادر أخرى بالمناسبة إلها، يعني إن شاء الله نعود لها آني وإنت. نصيرنا الغالي، صباح الخير أم أمير الغالية، بالنسبة إلي أريد فاهمة وعاقلة وحكيمة، وحكيمة العقل والباقي علي. أما أيمن صاحبي يريدها خبلة. لا متأثر فيثم يوسفي وتحيا العزوبية، أنتوا شكو دا تدورون بقوا عزاب والله. كونوا نفسكم، من تستقرون ماديا راح تختارون صح، ماكو شيء قلقك بعد، انت اختيارك يكون صح زين، ويا ريت لو وحده تحبك حقيقه. ابو دله بعث لنا فويس حقيقه، ابو دله بعث لنا فويس، نسمع. ما عندي وقت، كلش اسفه من ابو دله ومن علي القيسي ومن شاكر محمود ومن كل الناس الطيبه اللي باعثينا. إن شاء الله يآلفكم ويحفظ عوائلكم لكم مستمعينا، والصبر على بعض هو أجمل شيء، أجمل شيء أن نصبر على بعض ونتصرف التصرف السليم اللي يرضي الله ويرضي ضمائرنا. أما الناس والأهل وأهلي ذولا كلهم هيك يعني، فتحية لهم طبعا وتحية لكم جميعا.

نلتقيكم إن شاء الله باكر بعد 7:30. كونوا بانتظار بان المسوي ووسام ماجد هنا على راديو الرشيد. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويسان درا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح.
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشي وياني.

0: ابعدك عني.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الإطار التنسيقي يدين الهجوم على مقر مسر بارزاني بحث بلف حصر السلاح. المتحدث باسم الحكومة العراقية: الحكومة ستتعامل مع من يمتنع عن حصر السلاح بيد الدولة وفق القانون. عرقشي: لا شيء يبرر الهجوم المتهور على مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان مسر بارزاني. المالية: استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة للسنوات المالية 2023-24 و25. العراقي: يسترد أكثر من 68 مليون

0: أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
2: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
3: هاي الأغنية إليك، اسمع واستمتع.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

بما يسهم في تعزيز تكامل البيانات المالية ودقتها. أخيرا، قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز أن بلاده قررت تحويل سياستها من الدفاع إلى الهجوم بالكامل بسبب تعثر الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف الحرب مع أمريكا. وأضاف: يجب على الكيانات الإيرانية أن تكون مستعدة لتصعيد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة ككل، إذ ستكون إيران مستعدة لاتخاذ قرارات والمضي قدما في اتخاذ إجراءات بشأن قرارات صعبة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الإطار التنسيقي يدين الهجوم على مقر مسرور بارزاني ويبحث ملف حصر السلاح. المالية: استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة للسنوات المالية 2023 و25 و24. رويترز عن مسؤول إيراني: سننفذ هجوما عسكريا لكسر الحصار إذا فشلت الدبلوماسية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس. في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
1: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية. الرشيد FM، إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM معنا طول اليوم.

راجع لي علما تعتذر غلطان راجع نفسك آن اكتفيت بهالقدر عوف الدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بي تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أدري كل هذا الحكي اللي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقسه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي سولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق الساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله
6: نتمشو يعني.

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي اني تعبان على راديو الرشيد 91.5 اف ام. اخوكم الفنان تيسير السفير.
0: جديد.

الوفا طبع اللي يحبون طبعك حيرتني وخلش ما يقولون عفتك لو عفتني ولحد الآن ما ندمان ولا قلت الذنب.

موجز الأنباء من الرشيدة فم. أهلا بكم. الإطار التنسيقي يدين الهجوم على مقر مسرور بارزاني ويبحث ملف حصر السلاح. المتحدث باسم الحكومة العراقية: الحكومة ستتعامل مع من يمتنع عن حصر السلاح بيد الدولة وفق القانون. عرقجي: لا شيء يبرر الهجوم المتهور على مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني. المالية: استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة للسنوات المالية 2023 و24 و25. العراقي: استرد أكثر من 68 مليون دولار عبر دعاوى خارجية. الإعلام الأمني: قتل عناصر إرهابية بضربة جوية في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك. ترامب يحاول تحميل عمان مسؤولية انهيار صفقته مع إيران. رويترز: عن مسؤول إيراني: سننفذ هجوما عسكريا لكسر الحصار إذا فشلت الدبلوماسية. غارات مجهولة تستهدف مطار أبو الطهور العسكري في ريف الدب. طقس العراق: تصاعد الغبار وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تحول ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: ويسان دراسيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين

0: ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن الواحدة والنصف بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد على الرشيد
1: حبايبي تحياتي لكم يا عم. استمعوا لأغنية جديدة بعنوان حبيبي بي بي بي. هاي الأغنية راح تسمعوها على إذاعة الرشيد. الرم وتحياتي لتعبكم الجميل وإن شاء الله راح يعجبكم.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي المساس بأمن إقليم كردستان هو مساس بالأمن الوطني العراقي المالية استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة للسنوات المالية 2023 و24 و25. الدفاع المدني بالسليمانية تنفي استهداف ساحة تانجرو بطائرة مسيرة وتؤكد الحريق أسفر عن 22 إصابة. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع محافظ النجف معالجات الإشكالات القانونية للمشاريع. العراق يسترد أكثر من 68 مليون دولار عبر دعاوى خارجية. الإعلام الأمني قتل عناصر

0: إرهابية بضربة جوية في وادي زغيتون ضمن قطاع قيادة عمليات كركوك. ترامب يحاول تحميل عمان مسؤولية انهيار صفقته مع إيران. قال باب مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تلتزم أمريكا ببنود مذكرة التفاهم. الأمم المتحدة تحذر من تصعيد مقلق في جنوب لبنان. غارات مجهولة تستهدف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب. طقس العراق تصاعد الغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة في أمان الله.
1: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصباح.
5: أغاني وأكثر. الرشيد FM.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: شغلتي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله
5: يحفظك. نتمشي ويانا.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد قليل على الطريق مع سلطان.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي المساس بأمن إقليم كردستان هو مساس بالأمن الوطني العراقي. المالية استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة للسنوات المالية 2023 و24 و25. الدفاع المدني بالسليمانية تنفي استهداف ساحة تانجرو بطائرة مسيرة، وتؤكد الحريق أسفر عن 22 إصابة. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، جرى خلاله بحث الاعتداءات التي استهدفت عددا من المواقع في الإقليم. وأعرب رئيس الوزراء عن إدانة شديدة للهجوم بالطائرة المسيرة الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مبينا أن هذه

الاعتداءات تمثل استهدافا لأمن العراق واستقراره، وأن المساس بأمن إقليم كردستان هو مساس بالأمن الوطني العراقي. إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي في تدوينة على منصة إكس عدم وجود مبرر للهجوم على مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني في أربيل، مضيفا: يجب على الأصدقاء الكرد توخي الحذر من المؤامرات المفتعلة التي تهدف إلى زرع الفتنة بين الجيران. ذكرت وزارة المالية في بيان أنه ضمن جهود دائرة المحاسبة في تعزيز دقة وسلامة البيانات المالية، أعلن قسم توحيد الحسابات إتمام إدخال الحسابات الختامية للسنوات المالية 2023 و24 و25، كما استكمل القسم إدخال موازين المراجعة لشهر حزيران وفق الإجراءات المحاسبية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز تكامل البيانات المالية ودقتها. كشفت مديرية الدفاع المدني في محافظة السليمانية عن حجم الأضرار الناجمة عن الحريق الكبير الذي اندلع في إحدى ساحات تخزين الوقود بالمحافظة في منطقة تانجرو الصناعية، مؤكدة إصابة 18 عاملا وأربعة من منتسبي الدفاع المدني، فيما نفت أن يكون الحادث ناجما عن استهداف بطائرة مسيرة. أخيرا، أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباب أن بلاده لن تعيد فتح مضيق هرمز قبل رفع الحصار والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ورفع الحظر، إلى جانب إنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على جميع الجبهات وتنفيذ بقية بنود مذكرة التفاهم وفق تعبيره. وأكد في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام إيرانية ضرورة تغيير آلية إصدار بوليصة الشحن أو تمديد فترة صلاحيتها، مشددا على أن ذلك يجب أن يتم في أسرع وقت ممكن. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بعناوينها. الزيدي: المساس بأمن إقليم كردستان هو مساس بالأمن الوطني العراقي. المالية: استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة للسنوات المالية 2023 و24 و25. الدفاع المدني بالسليمانية: تنفي استهداف ساحة تانجرو بطائرة مسيرة، وتؤكد الحريق أسفر عن 22 إصابة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم.

0: البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نكتب شو يعني

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي سمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال التردد وأيضا من خلال التطبيق. شونكم؟ شون أخباركم؟ إن شاء الله زينين، أموركم طيبة جميلة رائعة لطيفة. في حلقتنا لليوم البارحة طرحت هذا الموضوع وشفت عليه في التفاعل رائع بصراحة، والناس يعني كثير رادوا يشاركون ويكونون جزء من الموضوع. بس بالتالي يعني شفت احنا نشوفه هذا البرنامج هو ما بين اجتماعي ما بين خدمي، ما بين اجتماعي ما بين خدمي، وبما انه هو ما بين اجتماعي وما بين خدمي فهو بهواي اشياء يعني انا احب اشاركك انت كمواطن وكمستمع في ايجاد الحلول، لانه ما تبقى انت مثلا بس تندب حظك، وهي مشكله طبعا عندنا احنا المجتمع العراقي بس نندب حظنا بعجده يصير روحنا ولو هيك يصير. وقال لكم اني سابقا الى انه دائما هنالك جمله كلش لطيفه يقولها كل الافراد العراقيين، بس صراحه حتى بنات يقولوها، ما لزلنا العراق فت شهر شوف شو اسوي، يعني هاي يمكن مبالغ بها. على العموم كنا نراجع دوائر الدوله وكنا نروح الى معاملات ممكن يصير عندنا في التفصيله معينه. في حال قلت لك اليوم انت صاحب قرار، انت صاحب قرار، واقول لك اريد منك حل، حتى وان اشتركتوا البارحه وهاي اشتركوا بتفاصيل، بس خلينا نقول اريد منك حل ان نقضي على الرشوة، انه بعد ما نخلي الموظف يرتشي. هسه شلون يجي ببالي بهاي السالفة؟ اي والله شلون يجي ببالي السالفة، اكو شخص انا اعرفه واحنا نشتغل سوا، وشخص اخر هم اعرفه ونشتغل سوا، حلوين اللي هنا. هذا الشخص يمشي معاملاته تفاصيله اشياء بس ما يدفع دينار رشوة، بس تمشي معاملته. هسه هو ماخذ تكنيك بيشتغل، والثاني من تجي تسولف ياه تقول لي يا مثلا فلان موضوع اي ترى هيك قاعد تتكلف، هو انا اعرف هو اكو جزء من عنده مثلا 10 20 25% له، بس هو يتعامل بطريقه الرشوه، يرشي يمشي هنا يرشي هنا يرشي هنا يرش. فصفاني ثاني بصراحه البارحه بحوار ايش عندنا كانوا هذا الشخص، فقلت له بعلى العالم يعني اذا هنالك امكانيه الى ان تمشي معاملتي اني بدون رشوه من الممكن، بس وين حدودها؟ فإذا بالتالي خليني أسألك أنت هذا السؤال، أنت مواطن اليوم متعرض إلى كثير من عمليات الابتزاز الرشوة، محسوبية بالله هاي عوفة لأن قامت ما تشتغل، حتى المحسوبية قام قرابك من المكان وسوي لك واسطة يقول لك يا بعودة إنسانة. المهم بس أنا كمواطن اليوم شلون أقضي على الرشوة بغض النظر عن الإجراءين اللي سوين الحكومة، اللي هي عملية التبليغ من خلال الرقم الساخن أو من خلال إلى أنه أنت مثلاً يصير مثلا تبليغ على صندوق الشكاوى. لا انا اريد يعني حل، بس مو تعطيني 70 حل والله نقدر نسوي فلان شوف فلان، واحد حتى نعطي مساحه للاخرين يفكرون بالموضوع، واتمنى ان نلقى مجموعه حلول الى ان احنا شلون نقدر نقضي على الرشوه. رشوه تروح انت معامله موضوع معين، شلون برايك انه انت تقدر تمشي هذا الشغل مالتك بالرشوة؟ وممكن تقول لي لا ما ترى بعد أبد مستحيل ما كنش فيلم، وممكن تقول لي إيه نقدر إذا سوينا فلان شي، وممكن تقول لي أصلا من الطبيعي نسوي فلان شي حتى نقضي أو ما نعطي رشوة. حلوين أسأل هنا واضح السؤال، أمورك طيبة، سمعت شنو؟ أرقام الهواتف، أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و0780216117، وبإمكانكم أيضا الاتصال على الواتساب على 0720111415.

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو مساء النور. الله يخليك، من وياي؟
1: المستمع زيد.
0: اهلا بك يا زيد، شلون اخبارك؟
1: هاي كنت صار ثالث مره اتصل بك.
0: كل الهلا بك،
1: الله يسلمك.
0: شلون امورك انت؟
1: قبل ما اجاوب، الله يسلمك، قبل ما اجاوب على السؤال احب احييك على المواضيع اللي تختارها.
0: الله يحفظك يخليك من ذوقك،
1: لان هي من خلينا نقول حياتنا المجتمعيه.
0: صح. طيب شنو زيد؟
1: وكوني موظف،
0: هسه
1: اجابتي على السؤال، كوني موظف في
0: حلو
1: 20 سنه.
0: اي
1: وتعرف انت بالسلك المصرفي هذا الموضوع وارد.
0: ايه
1: رشوه هيك شيء.
0: صحيح.
1: هي كل الدوائر السلك المصرفي يعني تعامله نقدي، خلينا نقول. تقدر تمشي معاملتك بكل طبيعي بكل سلاسه وما تدفع اي رشوه.
0: طيب.
1: يعني موضوع جدا طبيعي، احنا ليش متفاجئين اكو دائما واحد يقول لك متشائم اروح الدائره لازم احضر لي كم فلس.
0: صح.
1: بالعكس يعني انا راجع الدوائر. يعني تعاملهم كل لا على التعيين.
0: طيب.
1: يعني تلقى سير الا القليله. اي تاخذ. بس اقدر انا امشي معاملتي بدون رشوه.
0: شلون اقدر امشي معاملتي بدون رشوه؟ يعني شلون مثلا؟
1: يعني طب حالي حال العالم.
0: أي.
1: صح تأخر.
0: أي.
1: المقابلي خل المرتشي راح يأيه.
0: أي.
1: من عندي.
0: زين.
1: يعني إذا دينا شرعا الراتي والمرتشي في النار، إذا أنت مؤمن هذا الشيء راح أنا أقول لك ما راح تبقى.
0: حج عدنان جمالي ثلاث مرات راح للحج وطلع شو اسمه نزيه هون وطلع طلع شالين براهمين. احنا لو نشتغل اقول لك احنا لو نشتغل بمالات الله وخالي الله بين عيوننا. يعني هسه احنا ذاك اليوم لا تزال الى الان تحقيقات جاريه بشان احد الاشخاص وهو رجل دين، يعني على موضوع رشوه بعد هذا قبل راس التيل.
1: يا سلطان اللي ياخذ مره وياخذ
0: الف
1: ياخذ مليار ياخذ تريليون. اول مره اذا كانت سهله او صعبه بعد
0: انا بوجهه نظري الى انه احنا خلي موضوع الحلال والحرام لين جماعه يبرروها على انه هي هاي تسهيل امر.
1: لا
0: لان هم ما مشمولين بالموضوع مع الحلال والحرام، ما كانوا موجودين حاضرين بهذا الدرس بالدين، هم ما كانوا
1: اكيد.
0: اي فبالتالي احنا حاضرين
1: داخل.
0: اي ها بالضبط. فاذا بالتالي انت بوجهه نظرك الى انه من الممكن انه انا اقضي على الرشوه انه انا اطول خلق
1: ما أعطي
0: وطول
1: خلق. أنا من الناس ما في اليوم نطيت رشوة.
0: إيه أوكي. طيب.
1: لأن الداخل مؤمن إنه راح تمشي معاملتي.
0: إيه.
1: ومؤمن أكو جهة تراقب.
0: تمام. إيه.
1: تعبر عليهم أو يغلسون.
0: إيه.
1: بس إحنا نقول دائما نتفاعل بالخير.
0: أوكي. طيب تمام حلوة هي، إحنا خلي اليوم نتباحث فيها هي هاي. أنا ممنون من عندك حبيبي، شكرا
1: حبيبي
0: جزيلا لاتصالك وتحياتي لك على مشاركتك. تسلم، شكرا جزيلا. هذا أول حل عندنا اللي هو نطول خلق. طيب خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو.
2: يا الله
0: يا الله، تعال أنت. إيه
2: يا الله.
0: أنت بالرشوة، تعال أنت هوات الرشوة.
2: العالم بالرشوة. وعرف
0: أساليبهم. أول ما تنزل بيدك 10,000 مدري 25,000. إيه
2: لا ماكو بعد 5 ما تشتغل.
0: ها عشان
2: ما
0: تشتغل معجونية. زين. إيه أوكي.
2: يعني إذا مع احتراماتنا للوزارة الداخلية.
0: إيه
2: إذا بالموحدة معجونين.
0: إيه.
2: بالمرور عشرات.
0: ها أوكي.
2: وعندي إثباتات وعندي أدلة، خاف أحد يقاضي.
0: إيه.
2: عندي إثباتات وعندي أدلة.
0: إيه.
2: شلونكم عيني؟
0: شلون الأخبار؟
2: شلون الأمور؟
0: بلال شلون نقدر نقضي؟
2: من أنا بالنسبة لي؟
0: إي أنت يعني حل قول يا أبا فيش طريقة ممكن نقدر نقضي أو ما نطير.
2: الأخ موظف اللي اتصل قبلي.
0: إي.
2: من أروح له؟ ويداعيني بالرشوة أو أروح وتعال فد شوية. يعني بس. شلون يقول لك بس ألزم انه هو يريد من عندي رشوة اصيح بعلو حسي بالدائرة قدام العالم والموظفين يا ناس يا عالم هذا يريد من عندي رشوة.
0: زين
2: اطلنها بالصلاطين اذا نجربها بدائرتين بالجوائر 1-2-3 يوميا يسووها واحنا الحمد لله والشكر الشغلة تصير منها تنزل على فيه صارت ترند.
0: ايه
2: لنفرض عسان بسين من الدوائر وواحد راد من عندي رشوة.
0: زين
2: حتى ويا جماعتي اكيد ويا جماعتي مو شرط يا جماعه وي اي واحد اعطيه تليفوني اقول له عمي صور وصيح يا ناس يا عالم هذا الموظف راد من عندي رشوه.
0: زين ما الضمان انه هذا الشخص ممكن يعني ما يمشي لك معاملتك ما وراح يظل ما يمشيها عادي يعني لو جماعته أو يرتكب عليك
2: أروح على المدير العام. أنا والله داخل يوم اللي تسويها قلتك من ما احنا ليش نحكي لأن ضايقيها فلان جهة من إصدار البطاقة الوطنية أي اسم عندي يعني البطاقة قلت ما بيها أنت 6000 ودفعت فلوس كشون أعطيك فلوس مو منها كاميرات فوق أنا كاميرات الطاني الله شاهد الطاني الباكيت ما دقاير ماته
0: يا إله الله
2: قاعد يطلع برا تسوي نفسك تدخن وحط له بيه معجونية وجيبه وأنا ماشي في المعاملة
0: أولي
2: يعني أنا متقدم ما أخذت الباكيت ماته ورحت على المدير العام يا بياسيات المدير العام هذا الباكيت مال الموظف مالك والكاميرا صورته من نطاني الباكيت وصورتني من نطاني المفروض أنا بيجا فيح يا ناس يا عالم هذا يريد من عندي رشوة والدليل هذا الباكيت ماته مالك جاير
0: أوكي
2: قال والله العظيم واحد اثنين يسووه بالدوائر
0: أوكي
2: والطش ما حد ياخذ رشوة كلها تخاف
0: يعني
2: إذا تنزل علي يابو
0: بصك يا ابو يعني اذا بالتالي الى انه احنا
2: افضح يعني افضح
0: افضح الشخص اللي اذا ياخذ رشوه اي
2: بالضبط افضح بس يكون عندي دليل عليه هو اكيد راح ينطيك دليل مثلا او اول جزء من ماستر ما يقول لك حول لي لان حتى رشوه تكنولوجيه
0: اي ما على الماستر يقول لك اي
2: جزء رقم الماستر مالته يا بحول لي مثلا هل قد على هذا الماستر اخذ رقم الماستر واروح للاعلى منه للمدير العام
0: سيادة
2: المدير هذا الموظف ما
0: تكلم
2: من
0: عنده رشوة. أي في حال كان المدير ما يتعامل بالموضوع. أي.
2: مو المدير خطية هم اللي حصل.
0: ما يتعامل بالموضوع. أي.
2: مو المدير خطية هم اللي حصل.
0: يعني هسه المهم طيب إذا نحكي.
2: المهم أوضح.
0: ونحكي ونوضح الموضوع. أي.
2: أوكي. مو أحكي عياط وتصوير.
0: أي أي أوكي.
2: أي حتى تكون عبرة لمن
0: يعتبر. أوكي حلوة. طيب. تحياتي لك بالبول. يلا حلوة صار عندنا أسلوب آخر زين نأخذ اتصال ألو
3: مساء الخير
0: مساء النور يا أهلا وسهلا
3: أنت اليوم جايب ملعبي
0: أي لعبتي
3: طبعا مع احترامي للإخوان اللي اتصلوا هذه مو مجدية نهائيا
0: زين ليش
3: لأنه لا العراقي إلى خلق وطولة بال متعافي تمام ولا اكو ناس عندها الجرأه والشخصيه القويه اللي هي تفضح احد اكو نسوان اكو مراجعين ما يحبون الصوت العالي ولا يحبون الحركه والمشاكل
0: ومعاملتها
3: تخرب وتتاخر فما سوينا الحل الانسب والافضل وللطرفين رغم انه الموظف هسه هو ما معتمد على الراتب هو معتمد ايش قد يطلع باليوم ايش قد يجي مرات الكتروني
0: شنو الكتروني
3: ماكو مواطن يدخل دائرة كله إلكتروني دفع إلكتروني ينتظر معاملته أكو تتبع للمعاملة مالته إحنا ليش صارت هوسة بمسجل الشركات مديرها راد إلكتروني نظام إلكتروني
0: طيب.
3: وقال لهم محامين ماكو داعي تدخلون روحوا للمنصة دخلوا للمنصة وقدموا أوراقكم وكذا أوكي المنصة بيها خلل المنصة شوية ممكن جديدة

0: منصة مو الكل يعرف لها المنصة. نظام احنا انترنت اصلا ما عندنا مو زين
1: زين، ما احنا دائما هاي ما السيستم واقف
0: اي بس هي. بالنهاية انت ما مضطر تراجع، ما مضطر معاملتك ما تتأخر الكتروني. كل شيء بنظامه، كل شيء بوقته. انا الي دوري، قدمت معاملاتي، عندي دوري، اجاني بالضبط.
1: طيب.
0: مثل ما هو اتراجع يعني الموظف يعني يبتزك يطلع لك مية سالفة.
1: طيب.
0: احنا الموظف العراقي جدا ذكي.
1: أي.
0: يعني يعرف شلون يتحايل على المراجع.
1: صحيح. طيب اذا الحل بوجهة نظرك الى انه نتحول الكتروني؟
0: الكتروني، كل نظام الكتروني، ماكو مراجع الدوائر حكومية، حالنا حال بقية الدول الاوروبية والغربية.
1: أي. يعني لا نوصل ولا نشوف الموظف ولا كل شيء.
0: ما تشوفه. ما تشوفه.
1: طيب.
0: ما مضطر.
1: طيب.
0: افضل حل انا اشوفه.
1: يعني أسألتي عن باب تجربة أنه هذا كان حل جيد،
0: جدا جيد،
1: جدا جيد.
0: طيب. منصة أور والمنصة الجديدة مع غرفة وزارة التجارة،
1: أي.
0: كلش يعني حل هواية أزمة. ما محتاج أنا، ما مضطرة أروح ويتعامل وياي من وراء خشمة وتعالي انتظري. أنا تعبان، أنا عندي هواية معاملات. أنت ليش جاية هسه؟ أنت شعلي، أنا أجيب كيفي شو كتماريد.
1: طيب
0: الالكتروني افضل وانسب.
1: الالكتروني افضل. اوكي، تحياتي لساره، شكرا جزيلا لسارة. على باي باي. نجمه السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا نجمه، عندنا اتصال. يلا يلا.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو.
0: نعم.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شلون الصحة؟
0: يا هلا ومرحبا، من وياي؟
1: الله يحفظك ويا خالد.
0: خالد؟
1: نعم.
0: خالد انت منين تخابرنا؟
1: من المكتب.
0: والله شو ابو شو شكله هيك، عبالك قاعد بمكان مغلق.
1: ها؟
0: عبالك قاعد بمكان مغلق.
1: اي ما مكتب
0: صغير. يلا الله يلا.
1: شلون الاستوديو يا مكتب ثاني ما شاء الله.
0: ها هي. طيب سولف لي.
1: الله يحفظك.
0: شلون اقدر اقضي على الرشوة؟ شنو الاجراء؟
1: على الرشوة. تقضي على الرشوة قصدك لو شنو يعني؟ بالضبط العدد شنو اللي تريده؟ اكو رشوة، اكو هدية، اكو يعني.
0: لا هي ما لها قسم، هي رشوة. أنا اليوم عندي معاملة، شلون بيها أقضي على الرشوة؟
1: ما هي هي هي عندهم بيها هواية تفسير. يعني واحد يقول لك نقدم لك خدمات مقابل.
0: لا لا رشوة ما لها يعني، ما تبرر. هسه اليوم أنا هدي لك إياها أنت بعيد ميلادك، صرت منصب، هاي واحد أنا وياك. بس أنا مثلا تمشي لي معاملة وأهدي لك هدية، هسه ما لها اسمها رشوة، ما لها أي ربط. خصوصا إذا ما أعرفك ولا تعرفني ولا أكو سابق معرفة بيني وبينك.
1: والله أستاذ صراحة هي بيها باب، يعني باب من عتها. أما أنا شغلتي مع سلام لك عوجة وأدفع الرأس.
0: حلو.
1: بيها لأنه أدري بيها تساعدني.
0: تمام.
1: أوكي.
0: شغلتي عادلة بس بس المقابل يريد، شو أسوي له؟
1: إيه لا هو أنا أصلا أنا أريد أخذ من عندي.
0: شلون؟
1: لأن هي عوجة.
0: لا أبو العدلة شلون؟ أبو العدلة.
1: اها ابو العدله انت تجي تمشي بالعدل،
0: اي
1: توقع بموظف مع احترامه لك الاعور اللي يدور رشوه،
0: اي
1: زين يسحب من عندها الورقه اللي يعرف بها انه هاي تاخر المعامله،
0: اي
1: يقول لك اوكي روح جيب لي هاي الورقه.
0: اي يابا موجوده
1: صارت وياي، طبعا صارت وياي،
0: اي
1: بسجل سياره وصار هذا الموقف.
0: زين
1: زين فقلت له اوكي اني وياك لأي جهة أروح؟ قال ما أعرف.
0: حلو.
1: يعني هسه هاي أنت هيكي واحد يصير وياك هذا الموقف. تقول لي أي جهة أريد أروح؟ يقول لك ما أعرف.
0: إيه.
1: زين. وشو الحل؟ ما أعرف والله، هاي نقص عندك.
0: إيه.
1: احتاريت بعدين رجعت سألت بعدين عفته.
0: ايه.
1: ورجعت للبيت وبدأت استفسار على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، قلت يا هذا عني هذا وش صار ويا الموضوع. وفعلا انا مصدق ان الورقه هاي ضايعه من عندي، انا ما ادري بيه.
0: زين
1: فسالت قلت لهم هاي كذا كذا، هو جاوبوني قال واحد تاخذ السياره ترجعها كذا مدائره، وواحد قال لي كذا. اخر شيء بعدين واحد دخل لي قال لي يا بلف تعب روحك وين انت بعيد دائره، قلت له كذا دائره، قال لي خلص بعد روح لفلان وهو يمشي. رحت جيت بحيث تلقاني بالباب الزحام.
0: احا
1: سووا مجال الاخ خطيه ما يشوف مريض
0: سووا له مجال. لا شوف ما
1: بيجي، سويت بصمه وطلعت. والله ما تاخرت على 5 دقائق.
0: يا الله ايش قد فضت السالفه؟
1: $300.
0: اه
1: زين. قال لي هاي كذا المال طلع، انا كان جيبي $200، قلت له هاي $200. قال لي 100 هاي ماستر، دز لي صوره الماستر، قال لي ماستر ال 100 تحولها. يعني عنده ثقه بالمواطنين يعني.
0: ما فاتت ما شاء الله
1: الحمد لله. انا ما شاء الله رجعت حولت له $100 يعني. ما
0: كل عنده هو ما اخذ 200 هذا ان الفوقانيات قال لك بكت. زايد خير.
1: أما شغلتي قلت لك يعني شغلة مرات تصير، مرة صار وياي أحد المصارف يعني من على سلفة يعني دا أسوي وجيب وودو، بس أنا طولت خلص بيها سنة
0: يابا.
1: والله سنة.
0: أيوب.
1: قلت ما أشبع. آخر شيء وصلت لصك دا أستلم الصك. هاي نفسها اللي خلتني سنة أكثر. قلت لي والله أنا تدري أنت هاي شوف هاي وضع وهاي وكذا وهاي. قلت والله راتبي أنا أستلم 75,000. قلت ليش؟ قلت كله يروح سلف وقروض وخل، ما عندي مصرف.
0: الله.
1: وحدة هيك منعتها تقول خطيئة.

0: بدير بالك عليه.
1: ايه
0: البنت وطيبه منه يتيمه بالبنت زين. وهي هاي انطيهم
1: يعني هاي السنه التاخير خلينا نقول او هي سنه المعامله. لو انت منطي رشوه كان بش قد وقت اختزلت؟
0: خمس ايام بالزايد.
1: يابا
0: اي والله
1: باع الفرق
0: خمس ايام. ايه. اذا زايده ايه. اوكي خمس ايام بس ثاني سنه
1: ايه.
0: تقول لي روح تعال لنا بعد اسبوع انا اروح
1: اجي ورا اسبوع. ايه.
0: قالت لي هاي نقص روح
1: ايه.
0: من اخر شيء قالت لي هذا اخر شيء قلت هاي كتاب ما يصير هذا ما يصير هذا هذا الختم مو حقيقي
1: ايه.
0: جيب لي حراري
1: ايه.
0: جبت حراري قالت لي هذا الحراري مدور
1: ايه.
0: اخر شيء والله ولد يمها يعني مسؤول الحرس مال
1: البنك
0: قالها قلت له استاذ بس شوف لها الختم سوي تعال قالها لا ختم حقيقي اخر شيء ما مشيتني تعبت مني
1: تعبت
0: اي والله تعبت اخر شيء
1: نقضتها
0: ورا سنه ورا سنه
1: ورا سنه عرفت تخوش ولدي زين الحمد لله
0: اي لا لا ورا سنه جبت قلت له والله خوش ولدي يستاهل لانه اخلاقه عاليه وكذا مشيها كميه كميه
1: هيك شيء
0: اي ورا سنه
1: اي ورا سنه اكتشفوا الاكتشاف
0: اي ادري شنو حتى بالزواج همين صار شهرين يعرفون اخلاقك
1: داز علي طلب معلومات انت يس الله عرفتي وصلك خوما وخضر
0: يرحم اهلك ورا سنه تقول خوش ولد والله اخلاقه عاليه
1: خوش ولد لا والله قلها ان كانت بس نقصتني هاي الشهاده بصراحه
0: هاي هاي صراحه هاي المواقف صارت واحنا لحد الان انا هسه حاليا عندي معامله من شهر الرابع احنا تشقت
1: أربعة تامر
0: رحمة الله عليك هاي المعاملة من شهر الرابع أنا سلمتها للدائرة المعنية أوكي بعد معاناة وتليفونات وكذا ما أعرف شنو سلمت بها أمر والأمر موجود يمني بس مسمح لحد الآن هسه قبل شوية تخابر على الشيخ مال المسؤول مال الدائرة حتى بلكت الله الشيخ مالته يخابر عليه يقول لي يابا هذا من طرفنا وكذا وكذا
1: مشينا إياها
0: اي والله يعني كل شيء قانوني وكل شيء هاي طبعا
1: يعني يعني اذا السالفه ما تفض بالرشوه لازم تفض بالواسطه ما تفض بالواسطه بعد لك الله
0: ارحم الله استاذ بس اقول لك ان الله احنا هاي معاناه الف رحمة على والدك طرحت هذا الموضوع طبعا وان شاء الله نتمنى انه من الجهات المعنيه المفروض الجهات العليا تفتح قنوات تواصل مع المواطن
1: اي صحيح
0: تمام اي شخص يمر في هيك مواقف يتواصل بس يكون يتواصل ويا ناس ثقات مو انا اتواصل ويا شخص يخابر مدير دائره
1: دير بالك ترى خالد خابر عليك وقال انت من
0: شلونك
1: واذا تريد هذا التليفون خالد وذاك المدير عام بساعي خابر على عمامي يقول لهم خالد يقول علي انا مرتشي قاموا
0: رحم الله والديك احنا نتمنى يكون هاي الحكومه تلتفت بهذا الموضوع تسوي قناة تواصل
1: طيب.
0: عفونا من هاي مال الإيميل والشكوى والما أعرف شنو وسوي هاي هذا حكي هذا ميمش
1: طيب.
0: أنا أريد شغلتي أنا رحت على شغلة
1: أي.
0: سويتها وقدمت وكذا وبالطرق الوصولية أريدها تكمل
1: طيب.
0: ما أريدك تقول لي اشتكي على المدير ترى وراح نسوي وراح نحيله مجلس وكذا هاي ما تصرف يعني ما تفيدني أنا كمواطن هاي ما تفيدني تفيدني انت تمشي لي شغلتي اولا اول نقطه تقول له اوكي انت شغلتك قانونيه انا شيء فيها توكل انت على الله انت كمواطن بعد روح خلص خلص شغلك انت بلغته في مال لا
1: طيب
0: انت بعدين ورا ما تخلص شغلي ابدا باجراءاتي
1: اوكي
0: المساءله
1: طيب انا ممنون منك شكرا جزيلا اتصالك تحياتي لك هلا مرحبا مع السلامه محمد كاتب عمار كامل ياخذ رشوه من المتصلين وخاصه المغتربين مرتضى تحياتي لك اطلع له جميله زي السلطان تسلم حبيبي يلا عندنا اتصال اكو الو
2: الو السلام عليكم
1: السلام ورحمه الله
2: شلونك استاذ سلطان
1: شلونك هلا بك الله يحفظك من وياي
2: ابو علي المرداد
1: اي وسلم بك يا ابو علي
2: استاذ سلطان اتصلت بك الاخت المشتركه الاتصال يعني
1: أي.
2: احسن حل هذا الموضوع هو الاتمته الالكترونيه للدوائر
1: مو يوقف السيستم يا اخي
2: نعم
1: يوقف السيستم
2: هسه مو دخل لنا ستارلينك بعد العراق
1: هسه وبعد هو حجه ما واحد يحكي هسه اكو مثل عندها انه يقول حجه الرعنة ولدها هسه احنا عندنا كانت حجتهم انه النت مو زين هسه قلتك دخل لنا ستارلينك هسه لازم ما يوقف بعد عندنا ولا سيستم بعد ماكو سالفه انه السيستم علق
2: يصير كل شيء الكتروني استاذ سلطان يعني تقدم على المعامله الالكتروني الدفع الالكتروني وتجيك رساله على الايميل مالتك على رقم التليفون مالتك انه يابا معاملتك كملت انطينا عنوان احنا نوصل لك الى جواز سفر الى بطاقه موحده اذا اجازه سوق يعني اي شيء شنو انت مقدم عليه اي معامله انه على العنوان مالتك توصلك او بالبريد مالتك ولو احنا هسه ما عندنا بريد يعني انه صندوق بريد توصل يعني صندوق البريد للمواطن بس على العنوان مالتك

0: العنوان مالته وتوصل المعامله مالته اللي حسب اللي هو اللي يريده شنو كان يريد توصل المعامله مالته.
1: طبعا لا هاي تدري شو يصير هاي وراها لازم نموت. لا مستحيلة هاي مالك.
0: يعني هو نظام
1: هاي تدري شنو يعني هاي دولة أفلاطون تستحي سولفه هيك يصير.
0: إيه نظام خطوة ورا خطوة.
1: ماك عمي إحنا تتخيل يعني هسه ذيك مرة واحد من أصدقائي سوى بالموحدة وكم موضوع إنه إيصال الموحدة يوصلوا لك إياها للبيت من خلال طبعا ما أعرف شلون توصيل أو فشي خدمة توصيل بعد من قلت له والله أكو قلي والله أكو قلت له حلو خوش سالفة يعني لقطة جميلة إنه من الإخوان في وزارة الداخلية عندهم توصيل بطاقة الموحدة. بس هم ما تحكي ويدزوا الإيميلات أو يدز لي مسج وتم استلام
0: مالتك سويت السفارة التركية من تقدم فيزا على تركيا كان يجيك الجواب مالتهم أما رفض أو قبول هم يجيك على العنوان مالتك
1: على العنوان مالتك ويجيك مسج وظرف
0: بالضبط ظرف
1: ظرف مية أشياء كاملة وجوازك
0: يا أما قبولي أما رفض
1: هاي مو إحنا
0: يعني تعلم من عندهم
1: يعني ثقيلة شوية
0: ها
1: والله احنا
0: بعد يمك الموضوع
1: هذا السر الالكتروني السر الالكتروني هسه هو غير سر الالكتروني
0: هاي موقع تدخل عليه وتقدم اوراقك
1: لا السر الالكتروني اللي بداخل الدوائر هاي الماكينه اللي تسحب بطاقه مال السره شايفها
0: نعم
1: اي هاي
0: اي شايفه
1: حاطين يمها موظف يقص لك ليش يقص انا اعرف اقص ايش بيه
0: دقمة دوسه ويطلع لي هذا الباص يعني فقط
1: فلان شي فقط بس هو شو مسوي ساحب لفد 20 وحده هم ب 10,000 تاخذ وحده اللي قدام شوي والله ما اخي يعني بمناسبه هذا الموضوع يعني
0: استاذ سلطان ما لحق ترتب لنا الحكي شويه
1: حجي ما جيبوا لي صوندات مو صونده هاي صوندات طيب اذا خلينا نقول انت تشجع او من الاساليب الممكنه او الحلول اللي هي موضوع الأتمتة وبس السيستم كله يوقف وتمشي الامور مالتنا عن طريق الدفع الالكتروني او حتى المعامله مراجعتها ومتابعتها عن طريق الموضوع الالكتروني طيب تحياتي لك حبيبي
0: شكرا جزيلا حبيبي
1: جزيلا تسلم هلا مرحبا بمناسبه قبل فتره انا اسافر اصلا يعني طياره ودنيا ناس نروح البيت هاي عاد نسافر وحياه حلوه بالضبط 40 دقيقة واقف السيستم مال المطار واقف وكل المسافرين صافني يا بشين الموضوع قال سيستم ما طيران طير ودولة وتنزل وهبوط وشروق وفروق وهاي قال يا الله واقف السيستم يا بشين واقف السيستم قال والله واقف السيستم الدنيا حارة ووقف السيستم هاي وقف شغلتين أنا اثنين ما أصدق يعني أعتبرهن عفوا للجملة استغفال للمراجع اثنين جملتين إذا حكاها الموظف السيستم واقف هاي كلش مهمة عندي مال السيستم واقف وصحة الصدور ما أعرف أنا أحس إن ذني إنه درد ياخذ معدي رشوة من يقول لي السيستم واقف وجيب لي صحة الصدور أنا أعتبرها عبالك كأنه ما أدري أحس واحد يرد يقطني أو ياخذ مني رشوة طيب يلا نأخذ ويانا اتصال لأن دام صحة الصدور ألو هلا
2: شلونك هوب
1: شلون الأمور هلا أبو زين
2: هلا باسي
1: الله يخليك شلون
2: ماكو حل للرشوة
1: نوب شو جيت فلشت هالت السالفة
2: اي طبعا هاي انطى رشوة اذا ما حد ينطي
1: شو
2: راح تصير رشوة هاي معقولة اوقف 3 ساعات من ازدحام لو انطي له 5,000 10,000 مثلا
1: طيب اطي
2: اي ويش دا اقول لك انا كنت ادي معاملة بكذا محافظة رجعوني يومية روح وتعال روح وتعال هاي غلط بالمعاملة اروح الدائرة المعنية يقول لي يا بلقى مالك يقول لي يا باي مش هاي رسمية وشلون اكو غلط وين اكو هذا الختم وهذا الصحة صدور مالتنا وهذا كتاب القديم اروح يقول لي غلط الا واحد اقول علي بن حلال حرام مو بن حلال
1: زين
2: كان يقول لي علي تعال جاي قلت ما بيه لا غلط ولا شيء انطي 25 وتمشي كل شيء ماكو والله العظيم تعال سلطان 25 كان اسد كل شيء ما بيه لا غلط ولا شيء
1: اوكي
2: لو هذا الاسبوع يعني المحافظة بعيدة بغداد الرمادي بين قوسين للرمادي انا شو
1: زين زين شنو الحل عاد ابو زين شلون اقدر استانر اخذ على الرش شلون احل مالته
2: حد ما ما حد ينطرش يصير اضراب عام
1: اللي
2: هيك والله الناس تنطرش يعني بغض النظر عن بعض الاشخاص ما اقول لك كلهم عندي صاحبي محامي اول ما طب الدائرة اي دائرة طبها وزع
1: زين
2: تعرفهم قال لي لا بس انا اشتري موظف ودع السلطان يقول انا اشتري موظف اشتريه. قال ابقى قاعد هنا، ابقى قاعد هنا. قال لي قاعد هم راح يجون علي، ما له خلق افتر. ماكو ايش. قال والله انطى فلوس $100 لاحد الموظفات، اعطاها $100 كانت قامت تتقمص فوق راسه والقران.
1: يلا يعني اذا اذا بالتالي هسه احنا يعني خلينا نقول احنا هم حمتنا من الرجلين
2: طبعا. اي هم تعلموا، هم تعلموا، هم تعلموا. انا ما متعلمين ما يعرف. انا تدري يعني كموظف يعني اعرف اذا ما الناس تعلمهم وما يجي يكون.
1: طيب
2: الناس تعلمك.
1: اوكي.
2: وما يجيك يصبح قام ياخذ، الناس تعلمك.
1: اوكي.
2: كاك كاك.
1: اذا هي الاول انه ماكو منطي من الاول.
2: ما نطي. طيب. انا ابسط شيء مواد البناء، طب بفلوس. ماكو، ما طب ممنوع.
1: ايه.
2: يعني شنو ممنوع مواد بناء؟ يقالوا لك على البيت 5 ملايين. طب 5 ملايين حسب ما يقالوا لك على البيت 5 ملايين. طب 5 ملايين حسب ما ذب.
1: 100 دبل. تبني بالشارع وتصعد.
2: ايه
1: ما
2: اقول لك الله يسامحك. زراعي مو زراعي مو مشكلته هو.
1: طيب.
2: ايه وتدري بيت المناطق ما احتاج اقول لك
1: يعني. ايه لا هي معروفه عند العالم. طيب تحياتي لك ابو زين وانا ممنون منك حبيبي، شكرا جزيلا. اي جي كي كاتب تسليك سلطان مليون بالمئه.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله،
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: كل الهلا بيك، الله يحفظك. من وياي؟
1: من وياك؟ وياك عباس من بغداد.
0: اهلا يا عباس، كل الهلا بيك.
1: والله استاذ سلطان على هذا الموضوع،
0: ايه شو نسوي؟
1: اليوم عنده معاملة بحد المحافظات.
0: زين،
1: المحافظة بعيدة استاذ سلطان، وكان فيها شتاء.
0: حلو.
1: وشوف انا يعني من النوع اللي اذا عندي معامل لو فد شيء ما انام للصبح،
0: قلق،
1: اظل اتقلب،
0: قلق.
1: شلون اروح وشلون ارجع؟ المهم قول اطلع بالسنتين اوصل هناك، قالوا عندي نقل سجل، قال هاي النقطه ماكو،
0: اي
1: اسم زوجتك ماكو،
0: اي
1: هاي الورقه نقص.
0: زين،
1: المهم قول رحت ثلاث مرات على الذبيب.
0: زين،
1: وياي واحد ياخذ الشاهد، يقول دير بالك تقول ترى هنا ما ياخذون،
0: اي
1: وتسوي لنا مشكله.
0: زين،
1: لا عمي متوازي سانة
0: سولي،
1: والله عمي متوازي سانة سولي، والله طولت السالفة فوق ثلاثة شهور.
0: أحا زين،
1: والله كان واحد قال يا بدي شنو يشوفون، قلت له والله أنت السالفة، قال يا بسهلة،
0: ها
1: قلت له شنو السهلة
0: الموضوع، لغاية ثلاثة أيام،
1: قال يا
0: بسهلة،
1: قال أروح أجيب السجل منه وكرا ومنه وما أدري شنو، أروح للمحافظة وأرجع، المهم تكلف لها مية.
0: ايش قد؟
1: يا قلت له بس 100,000، 100,000
0: زين،
1: هاي الكار واخذها 250، 200,000.
0: اي
1: لعمي سهله، قال تروح لبغداد،
0: اي
1: وراح تجي وراك حجي، واشيل ال 100 وانطيه له، قلت له 25 هاي من يمين،
0: اي
1: حجي وتجيني لبغداد،
0: اي
1: واروح الزيونه وانطي سجلي وارتاح على مود 100,000. يلا.

0: الله ما يخالف.
1: حبيبي سلطان،
0: تحياتنا لك حبيبي، شكرا جزيلا. حسن تحياتي لك، احلى برنامج انت. ارقام الهواتف، هذه ارقام، ها اعيد الموضوع، موضوعنا يقول اليوم نحن الان في حملة تفاصيل، يعني انت اليوم كمواطن عراقي جزء من مسؤوليتك ان تلقى لي حل او تقول حل شلون نقدر نقضي على الرشوة في دوائر الدولة. طبعا دحكي احنا عن دوائر الدولة او بالمعاملات، احنا وين ندفع الرشوة؟ ما عندنا هي، لو بالتعامل ويا بعض الافراد، لو عايزمك على شنو؟ عايزمك عشان مو انا، ما شو اسمه مصعب، مصعب هاي ما عليه، هو مصعب يرشيك وانت اصلا بيك مجال ترشي. طيب فشون ممكن اقدر، انطيني حل انت كشخص، انت كمواطن، انت كمواطنة جميلة رائعة، قولي لي شنو الحل اللي نقدر احنا نقضي بيه او ما نطي، مو نقضي ما نطي، احنا كافراد ما نطي رشوة. عندنا اتصال. الو.
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
2: شلون غالي؟
0: يا اهلا وسهلا.
2: الله يسلمك. سلطان اليوم ايه؟ سؤاله كلش حلو.
0: الله يخليك يسلم. سولف لي شلون اقدر؟
2: انا متكلم وياك. انا صار لي سنه من طلعت تقاعد، انا شفت موظف.
0: طيب.
2: ايه على مود اجيك عليها بالعافيه. الحمد لله والشكر. طلعت رادوا علي بس شائبه صغيره على مود يلبسون براسي مجلس تحقيق مالي جو.
0: ايه.
2: والحق يعني حتى بالشهر يعني طلعت تقاعد ولحد الان يزورون ورايا.
0: اي
2: فالحمد لله والشكر.
0: ايه.
2: وان شاء الله يكون ناس موظفين طيبين. فموضوع الرشوه هو احنا نعتبره هذا مرض سرطان.
0: زين.
2: انت تريد الحل العلاج.
0: ايه.
2: الحل العلاج. العلاج مو انا اقول لك اياه. الموظف اللي يلزم هاي بعد انه تصير يعني لجان، ولجان ما حد يدري بيها يعني سريه، خلينا نقول الموظف اللي عنده ياخذ رشوه وتثبت عليه ويلزم بيها، ما يسوي له كتاب يعني الفات نظر او تحذير او شيء. لا راسا اجي حل وريد ماله اللي هو الراتب، اقص نص راتبه. إذا عاد النوب أقص راتبه كله، ما أفصل ما أفصل أقص راتبه كله.
0: شو الفائدة؟ عادي ما عنده مشكلة. هو أقول لك أكو رشوة أطلع راتب موظف ما السنة،
2: ما يخالف سلطان، رشوة خذها راح تخلص. طيب شنو راح ينام عليها؟
0: لا بس إذا أنت تحكي على قص الراتب نص نص، هاي يعني مو ما أعتقد إنه هي رادعة، لأن عادي هسه مثلا أقول لك ذولي جماعة العقاري ومع عقاري، شنو هو أبرات بش قد يطلع؟ مليون مليونين؟ ما هو يتفت له شفته واحدة مئة مليون.
2: ما يخالف. أنت هذا من قصة وصارت يعني أنت من تغرب واحد أو اثنين أو ثلاثة البقية كل أصحاب. لأن هو الموظف بصورة عامة عند الأساس هو الراتب. الأساس هو الراتب. لأن هو خلي يأخذ رشوة. صارت عليه نظرة، انطرد بعد ما راح يطلب للدائرة، ذاك ما يطلب للدائرة، هذا من تشغل عقوبات وعقوبات صارمة وصحيحة وبيها يعني شتمه، هذا الموضوع ينقضي عليه مثل ما انقضى على هواي أمور.
0: طيب.
2: يعني مو من الشغلات الأمنية اللي كان العراق أو بغداد الشارع كان مشتعل، حتى المواطن ده يطلع وده يقف وده يتفتع للليل والوجه الصبح. يعني اليوم أنا طبعت الطبق الصدرية بالسنتين الفجر ما شاء الله ولا انفتحة أي حتى الأبد.
0: صحيح.
2: ليش؟ لأن تم القضاء وهاي. فهذا الموضوع أنا دا أقول لك إياه، أنا دا أحكي لك عن خبرة. أنا رجال شغلت بالدولة 36 سنة.
0: طيب.
2: والحمد لله والشكر. زين الحمد لله. فأنا هذا من أقطع راتب النص.
0: طيب.
2: تحذير إلي. أقطع راتب النص. أنا ما يطيع عليك، راح يصير عندك فترة استراحة.
0: إيه إيه.
2: فهذا إيه أنت من تضرب كذا هنا وكذا هنا، زين ولازم تكون مسنود بقانون قوي. لا أنت يغش. يقوم طيب. الموظف يخاف من المواطن اللي عنده مراجعة.
0: أها. طيب. تحياتي لك يا حبيبي، شكرا جزيلا، هلا ومرحبا. احمد كاتب الحل تزيد رواتب الموظفين، والله كم رواتبهم 3000 ياخذ الرشوه، رواتبهم مليون ونص ياخذ الرشوه. طيب طبيت للبيت قبل فتحت التيك توك حتى اكمل البرنامج، في دول عينك يا حسن، ذهبت يا حبيبي، شنو اقول لي هسه؟

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: المساس بأمن إقليم كردستان هو مساس بالأمن الوطني العراقي. المالية: استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة للسنوات المالية 2023 و24 و25. الدفاع المدني بالسليمانية: تنفي استهداف ساحة تانجرو بطائرة مسيرة وتؤكد الحريق أسفر عن 22 إصابة. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع محافظ النجف معالجة الإشكالات القانونية للمشاريع. العراقي يسترد أكثر من 68 مليون دولار عبر دعاوى خارجية. الإعلام الأمني: قتل عناصر إرهابية بضربة جوية في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك. ترامب يحاول تحميل عمان مسؤولية انهيار صفقته مع إيران. قاليباف: مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تلتزم أمريكا ببنود مذكرة التفاهم. الأمم المتحدة تحذر من تصعيد مقلق في جنوب لبنان. غارة مجهولة تستهدف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب. طقس العراق: تصاعد الغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟

0: أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجيل ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني

0: طيب مستمعينا طبعا رجعنا لكم بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم. سؤال الحلقة شي يقول، يقول احنا في بلد حقيقة يعني مؤشر الرشوة عنده كلش عالي، ومعاملة ما تمشي عندك بصراحة بأي دائرة من دوائر الدولة إذا مو رشوة، يعني إلا ما رحم ربي بنسبة عالية جدا نتعدى احنا 80% من معاملاتنا ما تمشي إذا ما ترشي، إذا ما ترشي وإذا ما سلك الأمور. فبالتالي أنت كمواطن عراقي جزء من تحملك أو جزء من فكرتك أنت لتطوير هذا البلد، شلون أنا أقدر أقضي على الرشوة؟ أرقام الهواتف للمشاركة 07-802-11-4115 و07-802-11-6-117. بإمكانكم أيضا الاتصال على الواتساب على 07-2-0-114-115. ناخذ يلا ناخذ يانا اتصال غير. ألو
1: ألو
0: ألو
1: أهلا
0: لك عند على السلامة.
1: ليش يا أبو شكر؟
0: وين كنت أنت غاب صالك 3 أيام يومين؟
1: لا ما ترى موجود بواحد كان الموضوع يعني كلش حبيته
0: إيه
1: وكلش حاولت إنه أتصل وهاي بس
0: ليه؟
1: ما حالفت
0: صدق؟
1: لا والقرآن كان كلش يعني كانت ببالي أكثر من فكرة وكان هجتيت يعني والله بس ما خلاص بس
0: حلوه إيه
1: شلونك أنت؟
0: حلو الصوف حبيبي الله يخليك. سولف لي
1: ترى من قيدنا بالبداية أنه تطينا سبب واحد ولا ثلاثة أنا عندي كم سبب كلش حلوة.
0: لا واحد أقوى واحد
1: يعني أنا حسيت أنه شايف بالجيش قبل يصير مداور مال الجنود
0: أي
1: ما يخلونا حد ثابت حتى ما يسوي علاقات
0: فر
1: فأنا أشوف المداور مال الموظفين شغال أحسن.
0: شون هاي
1: صح ولا لا؟ لأن أنت من شو كنت تاخذ رشوه؟
0: ايه؟
1: من مضبط
0: زين
1: مضبط ويا المدير مضبط ويا على حكي برا مضبط ويا ابو الاقسام مضبط ويا ابو يعني مضبط
0: شبكه
1: زين انت اذا تبعد مثلا بالدائره فد 3-4 أشهر
0: ايه؟
1: ما اتوقع راح يصير عندك ذيك القاعده
0: ايه؟
1: اللي تسمح لك انه تاخذ رشوه
0: زين
1: فيصير المداور حلو. اضافه الى هذا يعني ممكن ها لا ما اقدر اعطيك سبب لا انا اشوف المداور الطف
0: شنو سبب الاخ والله
1: انه يكون له فد راتب يعني ما اعرف احكي بصوره عامه يترس عينه راتب يترس عينه يعني ما ياخذ هاي ال 25 وال 50
0: مصطفى ما يقدرون ماكو لو راتبه هسه تاخذ بعد اقول لك سالفه هسه اكو مسؤولين بمناصب عليا هسه مثل هذا كان هسه نرجع لنفسه احنا هذا صار عندنا مثل مسمار جوحه راجعين رايحين رجع علي صار مطب عدنان جوي مدير مو بدي اقول لك مدير توزيع نفط ايش كبرى الاسم مالته المسمى الوظيفي
1: ايوه
0: والله هو طلع ياخذ
1: انت تخيل هذا الاسم مالته
0: ايش قد تخيل مثلا مو مثلا ايه لو مثلا هسه احنا صار عندنا امر القاء القبض صدر بحق نائب بالمجلس ماخذ رشوه وهذا خو بيستلم 8 ملايين مو موظف ويستلم 600 و500 ومليون
1: من هذا المتكفي 8 ملايين مثلا بالشهر
0: هم متكفي هو مو متكفي هو يعني نفسيا يبحث عن المزيد عافية بالضبط مع العلم انت هسه كم واحد انت لا هيجي تفرها براسك كم واحد من يلزمهم اللي هي اول وهدى ما صولت الفجر ماكو ذولي كم واحد من عندهم من كان يطلع قلنا هذولي مرتشين فازين
1: انت شفت البكسي اللي بكيت
0: ايه
1: عليها صيف
0: ايه
1: انا قهرت والله
0: مو
1: حجي بكي وحسها طبت
0: ثغب تذغب
1: بالذهب مسويتها ذهب مسويتها ذهب
0: ايه الكلام الكلام الكلام تسوي ذهب الكلام
1: ايه بتوت
0: بتوت
1: موت على بتوت
0: المهم فبالتالي انا ارفع راتبه شو ارفع راتبه هو هذا يعرف مال ارفع راتبه
1: ما تنترس عينه
0: ما لا لا ما
1: مو انت اذا تجي عليها مثلا هسه انت يعني لا تقين مثلا هاي اخر بوقه له 20 مليون دولار
0: مثلا
1: وما ادري كم كيلو ذهب
0: اي
1: يعني وانا سالتك اول ما صارت البوقه قلت لك سلطان اللي بوك هلقت شو يسوي بيهن
0: أي.
1: وانت
0: يا
1: والله ما اعرف
0: ايش
1: تسوي
0: ايش تسوي ما اعرف ايه ما ادري
1: والله ما اعرف
0: هسان الشيء اللي تعطيني 20 مليون دولار يمكن انا اذا اقول لك اول هدك وتفاصيل راح اصرف لها فد اصرف لي فد مليونين ثلاثه قول مثلا حلو
1: لا ما ما ما, ما تخلص
0: هسه اقول مليونين ثلاثة خذت انا بيت هنا
1: شو سوى بال 17 بقي
0: اي وين ودي شو اسوي يوميا اقعد الصبح ارتشف القهوة وباوع عليهن
1: شو تسوي يعني
0: شو تسوي شو تسوي
1: توزع على قرايبك
0: مثلا
1: ما من يستاهل من قرايبك تطيب
0: ما طيب ولا واحد
1: حج ما ايش تشتري
0: اي مثلا
1: اشتريت ايش وقت تتونس بيه
0: مو هي هاي
1: ما اعرف حج والله بحيث دخلت أيه. شنو اغلى شيء بالدنيا تقدر تشتري
0: ايه
1: اشتريته بعدين
0: مو هسه احنا نحكي عن
1: مو تهم اذا تشتري ما تقدر تستمتع به
0: مو بالضبط
1: من اينك كك هذا
0: بالضبط هسه اخذتهن انا وطفرت ورحت برا ورحت اشتريت لي اخت ب 60 مليون دولار واشتريت قصر بمليار واشتريت ما ادري شنو اشتريتهن خلاص هسه اشتريتهن هو شتري تشتري تشتري مقاطعه اشتري مقاطعه جزيره
1: دتنبار
0: هي موجود اي جزيره
1: اشتري كثير انت قول اشتريت
0: ومأمن على عيوني المهم قول اشتريت وقعدت هسه مو هم اكو لقطه من اللقطات حتقعد اكو عندك باقيات شو تسوي باني اليوم اشتريت بوت هذا زورق ب 60 مليون دولار هسه حعيش بيه
1: شو اشتغل بيه
0: اطلع طلعت
1: عبر بين كرخور صافه
0: اجى مصطفى لا هسه اكون ما عايش هنا اني اجاني مصطفى وصديقي وقلت له تذكر علي وجوال وقعدنا اخذنا فره ساعه ساعتين ثلاث ساعات يومياً
1: يوم.
0: شهر سنة نفتر بالبوت هسه سنة غير سنة وراها راح نرجع لليابسة وراح نقعد وعفت ذاك وطابق والمرطع شنو هاي مو انت هنا
1: ما تعرف
0: اي ما اعرف اشتري السيارة
1: بنفس الوقت اكو ببالي فكرة انه مستحيل ان يكون هنا شخص واحد
0: لا هنا مو شخص هو انا يعني
1: بشيلوه
0: ايوه هو عدنان عدنان اتش ار
1: رقبته تتحمل
0: عدنان اتش ار حجي
1: ألف رحمة الوالدة
0: أتشار إيه أتشار بس
1: هو أتشار كان
0: بس هو
1: عين الولاء
0: إيه هو كان
1: رجعوا عليه وطنية
0: رجعوا عليه بيجي كلها رجعوها عليه
1: ظلت بيجي حتى بيجي فردوا
0: طيب إذن بالتالي أنت وجهة نظرك إلى أنه
1: مش تظن أنه يكون أنه مداور الموظفين أفضل بأخوة
0: حلوة خوش سالفة هاي تمام
1: صح لو لا
0: أوكي هاي يا إلك
1: ماشي حبيبي باكر هيك مرتب باكر لا مو خمس
0: عقبة
1: الخمس
0: إيه طيب تحياتي لك هلا سلام كاتب أصوره وأنشره وخليه ياخذ رشوة بعد وخليه ياخذ رشوة بعد والله عيونهم ايش اسمه زين منتظر كاتب تحياتي استاذ احمد الموسوس الشهد محلين برنامج وين هاي بالبلاد محمد كاتب جيبهم وانا اضبط لك ال 20 مليون اقدر اخذ عليهم فوائد همين ونفس السالفه ايش بيك تضبطهم شو انت اذا اعطيني المصطفى ما طلعني مطلوب اخوك طيب شنو هسه اتصال الو
2: كبير
0: هلا
2: انا همي المصطفى انا وش تبي تبني
0: ما عندي شغل صعب ما اقدر هذا صعب ما اعرف له
2: شلونك حبيبي
0: شلون الاخبار
2: انا بالرئيس شلون اخبارك
0: الله يسلمك سولف لي
2: ابو السلاطين انا بالنسبه لي تدري فضيحه
0: ادري بك انت ما تتوصى اي
2: يعني اعيد انا اخ بسام وبلال
0: بلال
2: مو أقول صحيح بالدائرة أضغب شايف
0: يا هل يا من ضيعوني
2: يقول أي يقول جدي يقول أقوم أتوارع يعني طلبات بالشعب
0: أقوم
2: بس الدائرة بس أنا شو أقول اليوم المبتز اللي يبحث عنه منه أنا لو أنت لو الداخلية
0: لا اللي يبحث عنه الجهات الرسمية
2: اللي يبحث عنه ألف رحمة على رحمه أنزل بيان وكتاب رسالة فورية رسالة حركات إنه الموظف الشرطي الواقف هناك المواطن من يطب للدائرة لا تليفون لا ساعة لا محفظة لا قلم كل شيء لا جداحة
0: مصطفى مسمعت صار الموضوع الماستر الله يخليك
2: كل شيء بتاخذ
0: زين ما اخذ هسه ما اخذ هسه بس راح يقول لك الماستر ما تيجي تقعد حول لي وهاي
2: رئيس من الطب تتفتش ومن تطلع تتفتش
0: طيب لا مو انا هسه مو هذا والد 300 دولار قال لي عم اعطيني 200 هسه وحول لي ال 100 على الماستر راح يرجع للبيت يحول لي
2: تمام انا مثلا شنو اينشتاين دا احفظ الرمز مال ابو الماستر
0: يكتب لي اياه بورقه يحطها بجيبه
2: اكيد راح يكتب لي اياه بورقه
0: اي
2: هاي مره راح يطلع عنده بس شيء واثنيناتهم تعال هذا الرمز مال من مال هذا احطه بالبورس مثل خوت ولد تمام يعني كلب شات زينه وسيرهم للقاضي ويحكمهم كل واحد في التيك توك
3: الراشي والمرتشي
2: وغرامه مال الراشي والمرتشي اثنيناتهم
3: حجايا هاي ثقيله
2: ايوه خلي عليهم غرامه 6 ملايين واذا يريد ما ينام بالسجن يدفعها شلون نقدر نقول البدل اسوي 12 مليون
3: زين
2: فما حد راح يبوق بعد
3: يعني هي بيها
2: بين ترى من بده يعلم الموظف على الرشوه
3: هو احنا
2: المواطن
3: احنا طبعا هو خلي البينا من الاول ايه
2: الدليل أنا اليوم إذا أرد أروح للمرور الجامعة الأمامية وغير سيارتي مكسورة والواقف الشرطي إيش راح يسوي راح يقول لي أطلع
3: تمام
2: بس أنا قبل ما أطبق السيارة أطبقها مسافة وانزل أتمشى عليها مصطحش اللي فكرت أبو العشرة
3: ينتهي الموضوع
2: مو يشد عيونه لا هو يشد عيونه
3: إيه سد خشمه
2: حتى هو بكان الهزة
3: زين يصير نوفس يقوم يشوفها صافية
2: هو يهز بكاء من هزة فمن الدو زين أنا شغلت عوجة والموظف عوج مرتكي والموظف عوج مرتكي أنا الأساس يعني أساس من عندي أنا لو أوظف يقول ينطيني أنا ليش أطلف لأن طيالبني ما أطلق يالك
3: ما يتعب مشكلة
2: أنت يا موظف يعني دي أكو مثل محمد أبو كلب كنا نلعب بالشارع بس النقدين بس اللي قاعدون بالبيوت طلعوا للشارع صح
3: والله صح
2: أنا اليوم أنت يا موظف أنت من عندك عائلة وأخذنا عندي الخمسات أخذتها هاي بقول لا حلا دموه
3: هاي بقولك
2: زين هاي الفلوس قام حلو حرام
3: ما عملها خاصية أنا ماكو أول مثال أول اتصال حوالي يعني واحد الصالحين فاللي هي تعتبر حرام وما ادري شنو تعوف لي الحلال والحرام يعني العالم قاموا تمشوا الحلال والحرام ما عنده مشكله لان على الف بدليل هو نفس المستمع خابر قال لي اي نوع رشوه هديه فهمت يعني احنا تبويبات تبويبك وفتشي هديك وفتشي حق التعب هي بدليل انت تحكيها مثلا من يجيك من واحد مرتشي او الفه تقول حق تعبك عشاق غداك ما ادري شنو هالسوالف هاي تبانه فهي الفكره
2: زين استاذ فلو
3: طول يلا ايه
2: زين انت توكل ابنك حرام
3: لا طبعا حلال قوه
2: خش حكي انت من الدوكل حرام هو راح يوكل حرام
3: طبعا
2: وهذا اللي بيصير حرام هذا اللي بيصير بينا جهل فلوس ماكو بركه
3: مصطفى ما حد يفهم مبدعتك والله العظيم احنا اجتماع ما راح يفهم بهالطريقه اللي قاعد تفهمها بدليل هو هسه كسه حتى اكو ناس جت على سالفه ذولي اسمهم قالوا يابا هم ايش سووا هم ها اصلا مال سايب وليش ما يحاسبون الدوله اللي خلتهم هيك او يصير اكو نوع من التبرير هذا التبرير كل ما يكون بهالطريقه كل ما نبرر اكثر بطرقنا يعني
2: صح
3: هي مشكله طيب تحياتي لك ابو الصوف شكرا حبيبي
2: صالح
3: ممنون هلا بمساباي ناخذ ويانا قال الو
4: يا بلو
3: يا اهلا
4: شلون عيني
3: شلون الامور
4: ما ارى البارحه دعيت لك دا دام دي العربي سرع البنزين مو هذا غاز البنزين ذاك
3: ايش اي وين انت
4: يا بعدروك شويه لازم على الغاز
3: على الغاز شلون الاخبار تعال لي شلون اقدر اقضي على الرشوه
4: والله بالصعيد شغلة واحدة بسيطة
3: وهي طيب
4: اللي كل وزارة
3: ايه
4: شلون الكربون وزارة المالية الفلانية يصير كربون وزع بالباب الوزارة مثلا انت شلون الطابع
3: ايه
4: معامل مثلا بعشرة آلاف
3: ايه
4: تاخذ الكربون بعشرة آلاف تعطيه للموظف جوا
3: طيب
4: ايه الوزارة ترجعها للبنك المركزي وتاخذ ايرادتها على هذني الكربونات شلون نظام الكاشير عرفت شلون هيك يلا ماكو
3: هذا تحكي كرسم من هنا انا قضيت على رسم الزايد بس بالتالي هو يقدر ياخر معامله شو اسوي الان
4: يقدر ياخرها على ودي ياخرها بعد
3: اخرها خلاص يقول لك اجراءات شو اسوي
4: اي هات تتاخر لا ادري بالمعامله ما تتاخر لا ادري بالمعامله ما تتاخر ويرتجي هذا بحث اخر لا بدي احكي لك انا المعامل الأولية الرسمية ما بيها شيء هيش هذا يقوم شلون على كربون مثلا محلتك ب 10000 على سبيل المثال.
0: أيوه. قلت لك تاخذ هذا الرسم، الرسم مسيطر عليه. شوف ما حنا احنا اليوم ده مشكله بالرسم، خليني انا عادي افعل رسم عسى ما يكون مليار، ما عندي مشكله، بس بس يسحب هو مالتي راح يطلع لي مثلا ورقتي 3 نقص هاب لي اياها هاي ود مثلا تعال بعد تعال بعد شهر اسمه هي هنا
4: يجي مهم مش ده هم عن طريق الرقم شلون دي يخبروا اياها طيب هاي هاي هل قد عليك ها هل تصير عليك بينما دورهم معين ما يقدر يعبر من جبايه كم فلس
0: طيب
4: اي هني شو قدر نزمها الشغله الثانيه ما لها مع الماستر انت شنو عندك على ماستر على الماستر في هاي اسمه المرب لا لا نقد ماستر
0: لا شنو
4: بس رسم بس هذا بون بس
0: اوكي
4: عجب الموظف عجبه ها الموظف
0: ايه.

0: problème avec la chambre carbone.
1: مال مال هاي
0: ها كابون عبيلي اب كان مدري شنو يطلع مثلا بين حين لو شو على على رقم تسلم
1: اوكي
0: ان شاء الله ودي عندنا ولد هو حد معهد
1: محسون زين
0: حد هذا موظف بقدر اقول وين بيادر
1: من شهر
0: اي من شهر يوميا ما يشيل فد مليونين
1: حلو ما شاء الله خوش شغله والله لا لا حياتنا لا عهد سوني تحياتنا
0: وقت ويا جيم وفتنس وهاي بعد كل اكل صحي
1: اوكي طيب طيب قلت لك حبيبي الكره جزيلا ابو لارا بربي يحفظك استاذ سلطان على برنامجك الراقي تسلم يا حبيبي ابو لارا ناخذ ويانا اتصال الو
2: الو
1: نعم
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله
2: عم الموضوع
1: يلا يا الله هلك
2: ودتك حلوه له اسهل منها ماكو
1: منو جايه
2: سلام
1: ها
2: سلام
1: سلام يسولف لي سلام شلون
2: الحل الامثل
1: اي
2: اي بس هو صعب ما يسوونه
1: صغرت تقول
2: ما المراجع ما يوصل للدائره ولا يشوف عتبه بابه
1: شي ساعد
2: شنو
1: شي يسوي زين
2: اي
1: واذا وقف السيستم
2: لا مش قلت لك مو قلت لك
1: اي ما هم لا هو مو صعب هو سهل وعادي رتب الامور هسه الدول العالم كلها وعدها يعني حوك الكترونيه مو احنا عندنا سالفه حجه اليوم يجيني سلام يا استاذ ايش بس انا مقدم على معاملتي شنو وقف السلام هسه انت تدري وقف ما وقف ما تعرف ما تدري
2: هل بسيط هل موجود
1: يلا الك
2: اهم حاجه وزاره الاتصالات تسوي لجان تخلي لجنه وتحل المشكله
1: هو السيستم واقف مو واقف صدق
2: ادري بي واقف بس غير
1: في يمي اني ودي
2: واقف قصدا
1: واقف اي جيت عليه صدق واقف ها
2: لك في غايه في نفسي
1: يعقوب في نفسي يعقوب يعقوب ما شاء شار اذا مو يعقوب
2: خلي الله يخليه هو ذا المراجع ما موجود
1: اي
2: السيستم شلون يوقف
1: متهم الطق تراجع احنا المراجعين شلون نقف بالباب ادفع روحه وشويه شرطي
2: مو هي نادله
1: كواني المشكله كلهم جاي من بيت اسد لوح قريب
2: انت لا تجيني انت لا تجيني تعالج الموظف الموظف ما بيقول عمي المشكله في المواطن
1: المواطن والله
2: والله يا عمي تقول للموظف هو شلون تجرى يوصل هاي المرحله لو ما المواطن بيحق له
1: والله انا بمناسبه من الاشياء دائما اتساءلها دائما الدائره اكو يعني بداخل الدائره اكو شلون معاملاتهم عباره عن نصين نص جاي ما يدري ايش السالفه من المعامله ونص الاخ دائما محافظات تعجل عنده ايام دائما عنده مشكله ما اقدر اوقف راسي يعني جاي والله مو واحده ليش محافظ
2: لعد هي المنافذ اللي خلت السوالف تصير وتكثر شني انا مريض انا جاي
1: بالشارع
2: هي هاي
1: طابق بالشارع اطبق فرع
2: سلطان ترى انا موظف اعرف هاي السوالف والله عظيم هي هاي السوالف هو يجيك من هذا الباب يعني هو ذا اطلب بس اشيل اياها
1: اشيل اياها
2: بس
1: اشيل
2: اياها في سبيل خطيه هذا الراجل قاعد بالسياره
1: اي خطيه
2: لا يتخرب والله عظيم سلطان يعني فالشغلات ها ما ياخذ له رشوه ما ادري شنو هالسالفه طلع ابن السامع ابن الكلباي مسجون
1: له برشوه
2: ما يخاف الله
1: دس على خط مصخم قول له اعطيني شنو الموضوع
2: انت شنو شنو انت اصلا ما حاط شفته وحدك سلطان تلعب داون لا ابوك يا امور لا تقول لي انت لا تقول لي موظف لا تحاكي تقول لي موظف موظف لا موظف والله نزيه
1: هاي هاي
2: والله الموظف
1: اسمع هاي يوم قارب بسنك مو بسنك يعني بشرجي وهاي تمام فجاء واحد رجال يعني وضعه جيد نقول وي بنه واجي اول ما هاي ضربوا السره ما ادري ايش خليكم بيتي بعيد بيتي بعيد بيتي بعيد اجى وصل للموظف بس الموظف تدري شنو واحد قباحه واحد قباحه هو هذا الموظف جدا المهم والكعب فاجى عليه قال لي اني واخو عمك وهاي وهاي ابني وياي وبيتنا قال وين بيتكم حجي صفن طبعا شنو هنا صار قلب الدائره كل ست كان قال والله بعيد تدري هاي بعيد

0: إيدي نحن ما ش قال أجوين إحنا باب الشرق قلب بغداد أي منطقة هي قلب بغداد يعني إحنا بالنص قال وين بيتكم بعيد المهم إنه يعني إحنا بس قال وين بيتكم بعيد المهم إنه منا قرطين المعامل سحب المعامل طلع بيتهم وين بس تخيل بيتهم وعرض ما النهضة شارع فلسطين قال له حجي لو مشي بيتكم وبعيد قال له علي الفايل هنا قال له تسالس قال له ليش جابك ذاك قال له ما اقدر امشي وما ادري قال هذا طابق خامس ست درج عادي بس ابنك ممكن تبع على شنو قال له حجي قال له اليوم ايش قال بالشهر الله اتذكره لحد الخمسه قال له تجيني يوم عين كان يصفى الحجي والله 12 يوم شتت قال له عمي انت تصدق تحكي وهاي خويا ايش قام شايف ما التاشيره الايد مال خويا مشي قال له حجي رش ما اخذ روح اشتكي على مدير عام انا بلا زحمه عليك اعطني فايلك انا طبعا انا شنو ولا آمة تلاحظ مرخصتك عندي طيب تخيل تخيل تخيل احنا عايشين بهذه الكمية من
1: سلطان من هو هذا كذب. هذا عصر السرعة احنا افتهمنا غلط
0: ما احنا ما مو يمنا احنا
1: عصر السرعة افتهمنا غلط عصر السرعة عندنا تروح تجيب خبز بلف بدقيقة
0: اي شلون هاي
1: عصر السرعة والله عيم والله ما له مفهوم عندنا
0: لا تخبزنها من طول 10 دقائق
1: والله ما اكو مفهوم عصر السرعة ولا حقارة تعريف السرعة نهائيا
0: ابدي
1: عصر السرعة اطلع بسرعة مش
0: غلط هاي هيك اي بالضبط
1: شلون ما تعرف
0: اي ما تعرف اي صدقي
1: كملها يا ليش ليش بسرعة مو احنا وقت السرعة هسه
0: ماكو سرعة هي معاملة تمشي عادي
1: خلا شيء بشيء نمشي بالشارع لا ما نمشي بالشارع بس ما تعبان شوي صراحة هم شوية طوختها ناخذ السايد اليسرى وامشي عادي
0: حاشر اي حاشر انت
1: بس انا شنو يعني دولة
0: مو يمك
1: دولة ما اعرف شنو امشي على كيف وما ادري هاي السوالف من قد ما مدور غريل يعني انا محتار محتار ومن اجل الجامعة ما امشي التبريد ناسي التبريد
0: صدق كذي مطلوب
1: والله يعني ما اعرف يعني اجتني هي لحظة
0: لحظة ادراك
1: المهم فات واحد من يمي حتى الصبح فات واحد من يمي صار بصف الجامعة
0: اي يا الله
1: عمي انت عايش
0: ها وين
1: ها امو شكو
0: اي
1: انا حسيت على روحي غلطان
0: اي
1: بس شكو قول قال عم احنا بعصر السرعة عالم وراها دوام قلت له عجي
0: عصر السرعة بالي
1: قلت له بس انا فاصل ما ادري بروح قلت له خلف الله عليك نبه
0: اي والله
1: قلت له ما ادري وين جاي
0: انا بعدني مو في العصر هسه وصلت له والله
1: قال له عم انت وين ودناس وين قلت له عجل ابراح معنا واجيك قعدت
0: لا لا لا همزين قعدك لا مشكلة حلوة
1: حجي جاي اقول لك احنا هسا نرجع
0: عصر السرعة
1: احنا مفاهيمنا كلها غلط وهي هم حالها بسيطة هسا هذا النظام الالكتروني قلت لك عليه الأزمته وهاي السوالف هنقول صعبة مو سهلة
0: بس مو مستحيلة
1: اكو اسهل من عندها
0: زين
1: اكو اسهل من عندها
0: شنو
1: كل دائرة تسوي استعلامات الكترونية
0: تمام
1: واحد من الاستعلامات قاعد يسمع من عندك وتسمع له انت المطلوب من عندك تقدمه له تمام
0: وروح
1: تنتظر تنتظر في حال تنحل معاملتك بدقائق او بساعه او ساعتين
0: انت قاعد
1: معزز مكرم تمام في حال معاملتك تتاخر يعطيك موعد يقول لك يا بروح تعرف يا الماي
0: خوش سالفه
1: وهاي كمان معمول بيها يعني حتى قبل فتره
0: اي بس شافه مصرف
1: بس هم المدراء يعني
0: المدراء مو قام يوصل لشيء اي طيب
1: تقبذات الله المدراء لغاها
0: اي والله المدراء مو قام يوصل لشيء ايش بيك
1: اوكي
0: ما يوصل الموضوع قام يفض جوا بالاستعلامات وين بده يصعد فوق
1: من هاي يقيس استعلامات وانصرف عليها فلوس قيامه الله هذا الحكي جهزوه حاسبات وما ادري شنو
0: خلص العقد
1: مايك وهاي السوالف
0: فلوس العقد خلصت
1: بعد ايش
0: قال لك مو زين طيب تحياتي شنو
1: بس الله ايه. غير الله ماكو عود ماكو استغفر الله ساعدك
0: عبد الله مو الله. ربك بس ربك
1: لا لا عبد الله يقع عليه السلام
0: عبد الله دي اخذ رشوة
1: غير الله
0: ما يحل المي.
1: موضوع العراق أيوة. من كل النواحي أيوة. كان الله يحب المحسنين كما لا اسمع التأخير
0: مع السلامة هلا فيك مع السلامة باي باي عندنا اتصال

0: يلا طيب ناخذ اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: الو,
0: ألو نعم
1: مرحبا استاذ.
0: كل الهلا,
1: اخبارك؟
0: الله يحفظك يسلمك.
1: الله يحفظك.
0: من جايه؟
1: لا تريد شويه تنطيني بخصوص هالموضوع.
0: شنطيك شو تريد
1: يعني؟ خل اسولف لك الموضوع لانه طبيعه عملي هذا.
0: اي طبيعه عملك يا هي انت راشي مرتشي. اقول لك انت طبيعه يلا قول لي سولف لي. اي
1: اولا مع احترامات لكل الموجودين نشكر هذا الموضوع مطلوب بالعراق لانه كان هامش الامور.
0: حلو.
1: هاي واحده. اثنين الاسباب. الاسباب ان سببين رئيسي اللي هي الشعب والدوله.
0: حلو.
1: الشعب انا اقول لك شعب مو مواطن, الشعب اللي هو موظف ومواطن.
0: اوكي حلو صحيح.
1: هذول الاثنين والدوله. شلون الشعب شلون الشعب الموظف والمواطن؟ اولا احنا اليوم اي شخص يراجع الدائرة ويشوف الموظف يقوم بواجبه على أحسن حال. طبيعتنا بأمورنا الاجتماعية هذا اليوم مختار شغلتي خلنا نطيه هدية, خلنا نطيه نقول له هذا عمله. هذه واحدة.
0: طيب.
1: اثنين كم واقع خاصة الأماكن اللي فيها احتكاك مباشر
0: والمواطن.
1: هذه لا تتوقع موظف يجي هيك يطاع إذنه بالطرع قلوا. لا.
0: أخذ إيجار؟
1: أكو لا يعني أكو أنت اليوم مكان دي لازم تنطي مثل ما تأخذ تنطي.
0: أي طبعاً هي سلسلة.
1: أي. شغلة ثانية اللي هي سبب الدولة بالموضوع.
0: بس هذا يفرض عليك بس إذا تسمح لي هذا يفرض عليك مبلغ معين إنه لازم كموظف اليوم أنا أصير بهذا المكان يفرض علي إنه لازم هالقد أنطي.
1: أكبر
0: ماكن هسه احنا بغض النظر عن اكو ماكن نعرفه بس اليوم مثلا معامله دوائر الدوله بداخلها بالموظفين ذول التعامل مباشر هذا يفرض عليك انه انت يا اليوم جبتك جيب السلطان حطيته تجي عليه تقول السلطان ان حطيناك هنا وترتيباتك وامورك انت اريد تسلمني يوم 100,000 بالزوء بالعافيه سلمني 100 100,000
1: اكو ارجيك
0: بدل فيه ريسون طلع. ها هيك حلوه.
1: اي اي اكو مكان لا تريد بالارشيف.
0: اي ماكو ما ما ما, ما دبرها روح الارشيف. اي
1: الشغله الثانيه كدوله.
0: اي
1: كدوله الدوله المشكله بالموضوع القانون والطار. تجي الموظف نعطيك الاستثناءات اللي من صلاحياته.
0: اي عمار
1: ما يعطيك بكل شغلات المخمن مثلا مخمن مثلا في اي مكان مخمن هو مطرينه
0: أيه.
1: انه صلاحيه
0: واحد اي ما التخمين هاي تخبل عنده من الف ل 100,000
1: انا اعطيك قانونيه انا اعطيك اثنين
0: صحيح
1: ما اعطيك تعطيني الثلاثه المجلس مواطن يصير خمسه.
0: اي هم حلوات خمسه احسن من سبعه
1: بالضبط. انت كمواطن طلع بدايه دافع خمسه احسن من سبعه.
0: احسن من السبعه. اي
1: قانون اللي بيت الموظف هذا في سبب يعني سبب هاي شغلة حسب تصور حسب للموضوع الحل بشغلة واحدة كلش بسيطة
0: اللي هي
1: اللي هي أولا ماكو شيء اسمه موظف راتب مقطوع.
0: شو نسوي شلون؟
1: ماكو موظف راتب مقطوع خاصة بالدوائر اللي فيها احتكاك.
0: زين شلون هاي؟
1: أنا الموظف اليوم أنا سلطان موظف بدائرة من الدوائر فيها احتكاك للمواطن.
0: أوكي.
1: أنا الموظف أنا أعطيك 500,000 من المعاملة أعطيك مثلا اليوم كل معاملة أنت علي 10,000 دينار رسميا من الدولة.
0: أوكي يعني معناها جزء راتبه بدل ما أعطيه مليون مقطوعة لا أعطيك 500,000 وال500,000 هاي تشمل مثلا 100 معاملة.

0: الشهر، كملت هين اخذت 500، كملت كملت
1: موظف بدائره.
0: اي
1: موظف بدائره، المعامله بالظروف الطبيعيه تنجذب بربع ساعه
0: مثلا،
1: بالظروف الطبيعيه. انا سلطان اذا انجز لي كل ما ينجز لي معامله بوقت اقل،
0: اي افتهمتك. اجي اسلم يوميه بالاخير الدوامي، اجي المدير اقول له عم انا بخلص اليوم مثلا 50 معامله، يكتب هذا 50
1: مالك ثواني انا طبيت اليوم.
0: ها ايه اكاونت صحيح ممكن
1: حلو هيك كذا تفنيش وانتهى الموضوع. موضوع ما يقبل غلط.
0: اي ما بي
1: ايش راح يصير؟ راح المنطقة تلقاك بالتواصل بس عملتك بسرعه،
0: بس يرد يخلص هذا بالضبط ليه مطلوب منه عدد. ها مثل الرحلات مال بلي مال كم السبع رحلات تاخذ هالقد بونص
1: خدتي انت موظف خدتي فوق ال 500 بالشهر ماله
0: تاخذ 500 وتفلت لاهلك.
1: انت موظف سبع وتريد تشتغل وتقدم، انا بدي اعطيك المليون ونص. انت احتمال بالشهر راح يجيك ملايين بس تنجز.
0: صح
1: راح تجيك 4 ملايين بس تنجز. اعتقد هذا حل.
0: والله هذا حل، هذا حل يعني رائع بصراحه.
1: راح يسهل الناس. انت اليوم تطالك اي شخص وانا اسلم استاذ الشعب خلصت معامله
0: ما خلصت شعلي عسى ما سلطان دي يموت شو اللي خاص بي.
1: بس انا سلطان اذا معاملته من وقت تجيني 10,000 دينار رسميه.
0: اركض ركض شبيك اركض ركض بس سري بس اريد يخلي يعد عدي انه خلصت المعامله. انا
1: صراحه على وجهك انه الموظف مواطن وهو يخاف بس انت راح تجي رسميا راح يكون ما يخاف. وهذا جهد، وهذا بالمناسبه انا اشوفه من العداله انه هذا جهد يبذله مو مثل اللي قاعد.
0: وهذا يقاس عليه على العلاوات، الترفيع، المناصب، الدرجه الوظيفيه، كله تقاس عليه.
1: طيب انجازك راح تاخذ عليه مكتب مادي زائد المكتب معنى
0: زائد انه انت يعني ستكون مكافاتك ماليه او ستكافئ عليها ماليا وتجازى ماليا خل اسميها واداريا.
1: راح تمشي الموضوع هذا. قلت له
0: تمام
1: القوانين واجراءات المعامله، اي معامله بكل تفاصيل.
0: حلو
1: تروح على معامله دائره فيها عده افرع.
0: نعم
1: كل فرع يشتغل شكل.
0: اي أيوة والله صدق كل فرع مستمسك شكل.
1: انا التعليمات بكل عناصرها بكل سنه تنزل تعليمات واحده.
0: تمام حلو. طيب انا اشكرك شكرا جزيلا وتسلم. شكرا اتصالك يا ورد. هلا بيك، مع السلامه، باي باي. عندنا اتصال. الو
2: مرحبا.
0: اهلا
2: اهلا كثر.
0: شلون الاخبار؟
2: الله
0: يسلمك. هسه اعطيني الوجه الاخر للاحتكاك ويا المواطن.
2: اي بوع هو السؤال رهيب صراحه. واغلب الاجابات هي صحيحه والناس كلها اللي تتعلق وتعطي رايها هي ضمن الحلول بصراحه.
0: صح
2: زين. ماكو واحد هسه حكى
0: مو حل
2: عشان المقترح مالته منطقي وممكن يجيب. بس هو هي يعني مال الرشوه تحديدا الرشوه هي ثلاث اطراف تشترك بها.
0: طيب
2: الموظف يشيل نصف المسؤوليه والمواطن 25% والدوله اللي هي تتمثل بالجهات الرقابيه 25%.
0: حلو. طيب
2: حلو
0: اوكي
2: زين. هسه انت اللي يريد اللي يدفع رشوه غير عند لازم عنده اساس سببين يعني. لو يريد يختصر الوقت
0: اي
2: لو عنده شغله مو تمام يريد يمشيها.
0: جارد امشيها
2: اريد امشيها. تمام
0: زين.
2: ف الشغله وعندنا بعض الدوائر من تدخل عليها تحسها تكاكين يعني شباك وباب ويوقف هو بس باع بالمعاملة همشها يعني كتب عليها ايش شخبط
0: اي شخبط ما يشبه
2: شنو الاجراء اللي سواه ما اعرف.
0: اي
2: زين
0: اي صح.
2: وممكن هو نفسه هاي الشخبطة تاخذ بايده ربع ساعة ونص ساعة واكو وحدة لا تمشي ركب.
0: صح
2: شنو اللي شافه ما اعرف
0: انا
2: نفسهم
0: بالضبط.
2: اي العموم السلطان اول شيء تحلول تقليل الروتين اللي بالدوائر. اكو اجراءات روتينيه تحسها ما لها داعي يعني.
0: طيب طيب
2: زين ممكن انت تسويها بعد ما ترتبها ب... ب... ب... يعني اجراء الكتروني تختصر نص المشوار على المراجع او اللي عنده معامله.
0: طيب
2: الشغله الاهم الموظف او راس الهرم بالدائره. انا احنا من ندخل للدائره يقول لك والله هذا مدير جديد.
0: اي
2: هاي تنقال صح؟
0: صحيح. مدير جديد دائما يجي شويه جشع.
2: اي زين مدير جديد معناها اكو الموظف حاسب حساب.
0: اي
2: ليش احنا بالعونه الاخيره قام ما ياخذون بالتدرج الوظيفي. يجيب المدير على اساس محسوبيه.
0: صحيح. اما محاصصه طائفيه محاصصه حزبيه محسوبيه حسب.
2: فبالتالي تجيب شخص غير مختص تعبر عليه هواي امور.
0: ايوه.
2: وما اتخيل اني مدير تمر عليه معامله ما يعرف عليه الثغرات اللي بيها والمشاكل اللي بيها وين المكان اللي راح توقف به.
0: صحيح. صح؟ صحيح. حتى الموظف يعرف.
2: حتى لا الموظف يريد يستفاد
0: يمشيها.
2: بس انت كرئيس هرم مسؤول عن هاي المؤسسه كلها. انت المساعد. زين فانت زحمة عليك يمشون من جواك شغلات والتنايم
0: وجوزاني قاعد
2: لو انت قابل. لو انت قابل. لو انت غشيم.
0: اوكي صحيح. واحده من عندي.
2: فانت لازم تعالج يعني المدراء اللي مسؤولين على الدوائر من هم يعني قلت لك هو كل شيء يعرف. زين بيده يقدر يخلي الموظف يمشي شغل من جوا الجوا او يحاسب.
0: اي حلوه.
2: زين وراح وشغله ثانيه هي قلت لك المهمه انه انت تختصر هاي الاجراءات الروتينيه الصادر والوارد والبريد وجيب وودي وكذا. زين هاي هماتين تقلد. ليش؟ لان انت اكو ناس ما عندها وظيفه يعني مهمه. زين من خلال هذا الدور البسيط ممكن يبتز المواطن او يبتز المراجع.
0: تدرك واحده هسه فكرت فيها الان احنا اغلب دوائر الدوله ما ندخل مثلا نفرض معامله شراء عقار مثلا ما يكتبون شنو المستمسكات المطلوبه. يعني ما يكتب لك مثلا المستمسكات الاربعه مع فلانشي مع فلانشي مع فلانشي بحيث انت تجي توقف تعرف شنو عليك تروح تجيبهن تحطهم بالمعامله. المدق يعني ما عندنا موظف لازم موظف يهم. لا هو بس واحد يدققهن انه هن ذن نفسهم صحيح اوكي امورهم طيبه خلص بعد تمشي. يعني اكو يمكن مره حكينا انا وياك يعني في سابقا انا كنت بذاك البلد لطيف كنت اعرف انا كل سنه عندي لازم فلانشي فلانشي فلانشي حتى امشي المعامله الفلانيه ما لهن غلط. صحيح. اروح اجيب منها كتاب ومنها كتاب ومنها كتاب المهن مع الصور مع المستنسخات الفلانيه اطب. ما فد يوم قال لي وين فلان ورقه لان هي ثابته. ما عندنا احنا هي ثابته هي نفسها. اللي دا يصير الى انه المستمسكات مشتهات
2: وترى المواطن همات يعني استسهل الامور على اساس الرشوه.
0: وانت
2: قاعد في مره من المرات انا على اجازه مال بناء ونعرض علي شيء.
0: صحيح.
2: زين مشوا وياها.
0: صحيح.
2: وانا رفضت.
0: انت
2: مو معناها انه انا يعني مثلا احكي لك بالمثال
0: بس انت تتحمل. لا انت تحملت التاخير على اساس انه انا خلاص ما ادفع.
2: وانا دفعت رسوم خياليه والله العظيم اللي سووه وياي.
0: شفتوك شفت.
2: زين يعني انت معامله بالضريبه يعني على سبيل المثال تشوف كمية الأختام اللي بيها. مستحيل. يعني ماكو شيء والله ماكو البياض بيضاء كله ينقل بأخضر وزرق.
0: تحس حتى وزارة الداخلية خاتمة ما عليها بالموضوع بس خاتمة.
2: ما أعرف ليش
0: ما بقى ختم يعني بالعراق.
2: استاذ سلطان بس راح يعني أذكرك بموقف أو شيء إحنا كنا كلنا عايشين في فترة من الفترات كان الجواز معضلة.
0: صحيح. قصة
2: يعني كان من أصعب معاملات اللي ممكن تمشي بها هي الجواز.
0: صحيح.
2: واللي كان يداوم بالجوازات الله اللي يداوم بالجوازات. يعني زين ما خفت هالة مو طبيعية.
0: صحيح.
2: من قرروا يحلون الموضوع والله العظيم أنا قبل فترة جددت الجواز مستحيل استغربت.
0: شنو الإجراء؟
2: ماكو هيك شيء.
0: إجراءات يعني البسيطة السخيفة.
2: ماكو. والله ما مصدق.
0: والله صحيح. انا رحت سويت الالكتروني قال الكتروني رحت تن تن تن شكرا جزيلا تفضل استريح بس عدل قميصك عدلته طب صوره قال لي استريح شويه ماكو ورا شويه صح اسمي تفضل شكرا استاذ خلصت القصه.
2: شنو اللي صار؟ هم قرروا
0: انه لازم بالضبط. اي والله
2: قلت لك كلها تعرف
0: الحلو. تحياتي لك ضلت يمن العافيه. شوفوا هسا هاي واحدة من الأشياء اللي قد ما اقترحنا إحنا مجموعة مقترحات. أنا أعتقد هذا جزء من مسؤوليتنا ترى بالمناسبة يعني مع أنا مثلا مع أن يكون هنالك سيستم كامل على هذا الجانب.
3: عندنا مثلا اس كاتب واجب عليه يكمل هو والممنون هذا الحكي للموظف. اي واجب هو عليه يكمل بس هو مرات ما قاطع بباله يكمل. فاذا بالتالي موضوع الرشوه فد آفة موجودة بالمجتمع عندنا. ما راح أقول لك إحنا ونقضي عليه، لا، هاي راد لها تعاون كبير. هاي الحلول اللي هسه كل اللي اقترحوها المستمعين جزء من عدد قليل يتحمل المواطن والجزء الآخر تتحمل منظومة حتى نخلص من هاي السالفة. بس كل الحلول يعني كل اللي حكوها هسه كلهم المستمعين من ساعة 3 العدسة إلا 10 ساعتين وكسر ساعتين حكوا حلول من الممكن أن تطبق، ولا واحد من يعني من المريخ، كلها ممكن التطبيق. فإذا بالتالي هو الحل هي سهل، مو سهل بس حل ممكن، بس احنا ما نريد نحلها. نلتقي على خير، تحياتي لكم، باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي المساس بأمن إقليم كردستان هو مساس بالأمن الوطني العراقي. المالية استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة للسنوات المالية 2023 و24 و25. الدفاع المدني بالسليمانيات في استهداف ساحة تانجرو بطائرة مسيرة وتؤكد الحريق أسفر عن 22 إصابة. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع محافظ النجف معالجة الإشكالات القانونية للمشاريع. العراقي يسترد أكثر من 68 مليون دولار عبر دعاوى خارجية. الإعلام الأمني قتل عناصر إرهابية بضربة جوية في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك. ترامب يحاول تحميل عمان مسؤولية انهيار صفقته مع إيران. قاليباف مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تلتزم أمريكا ببنود مذكرة التفاهم. الأمم المتحدة تحذر من تصعيد مقلق في جنوب لبنان. غارة مجهولة تستهدف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب. طقس العراق تصاعد الغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعين، ما كنتم في رعاية الله.

0: ويسان دراسة صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم وياكم.
5: اقعد

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي اني تعبان على راديو الرشيد 91.5 اف ام. اخوكم الفنان تيسير السفير. جديد.

0: شوية وراجع خليكم متواصلين. رشيد ويوم الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد أفن.
1: لو خيرناك بين سمعة ساعة

0: تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار. وأنا بدل ما أختار راح أحتارك على مودها. سامسونج هي اللي اختار هديتك، وانت ما عليك تشتري أي موات في جالكسي، تستمتع بأقوى أذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على قيمة من سامسونج.
1: ويسان دفك ألذ وربحت أكثر، امح رمز الكيو آر للكود عبر الواتس لفرصة ربح فورية عديدة للدخول بس على 3 صفحات من العمر و3 سعرات بي ام دبليو 5. اشتري 10 آيس كريم طل على وحدة متجر.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام ومعاملات وبناس ما تعرف السوء، أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد البرنامج عقيق، تحس روحك تحكي ويا ناس حقيقية، مواضيع جدية،
3: المواضيع الجدية والناس الحقيقية من الأحد الخميس على 3 الظهر. يا أنا سلطان، برنامج على الطريق، أنتظركم ويا بل اللي تأخر
4: كبير.
5: يا
4: رعد روحك، وهم يا نديك،
5: الله
4: تمشوا يعني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد شوية اسمعي هاي الرشيد FM.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وأكم إنها السادسة بتوقيت الرشيد أم.
1: ويسرى صيفك ألذ وحك أكثر، افتح رمز الكيو آر والكود عبر الواتس لفرصة ربح أسبورية عديدة للدخول على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو 5. اشتري آيس كريم وطل على وحدة مجان.
2: تريد إعلان فيد والأكيد والربح ضاعف، الخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة ريد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو للبريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مو إيه قد ما راوي الوجع ما تموت وما يبنشي عليه ونشوف نضحك أنك بخير بعد ما يضحك المصدوم ديه اللي حيرني كل غير وياك بس الله تمعز

보이는 사랑 한 모습을 내 뒤로 끝.

حد الصوت لا تفكر حبنا غلطة ولا صار شما يعدي يا عمر حبنا يغلط.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً

عند إحساس راح انساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح كأنك من جبربية. عندي إحساس راح انسى.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
1: تتذكر من كنا نسهر للصبح

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ثبتها على الرشيد FM.

بقوله ها وانا مو يلي فوق

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين.

0: على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر. من السبت إلى الأربعاء، الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
5: موسيقى وأكثر. الرشيد FM. الرشيد FM.
6: جديد على الرشيد FM.
7: اسمعوا جديدي على إذاعة الرشيد ماجد المهندس.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح
2: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

سنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمة أو بسمة وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروح جديدي لحظة مو

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف.

0: في السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح.
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: نكتب شو يعني؟
6: أغاني وأكثر.
7: أغاني وأكثر.
6: الرشيد أفأم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي يا اخوكم محمد عبد الجبار. جديد.

0: بعد غضايج اسمع هاي الرشيد اف ام.
1: واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلات.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعه 11 مساء على الرشيد اف ام.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهيب الأبيض رافقني الغالي عموري، أنا وياكم عمر ثائر بحلقة إن شاء الله تكون حلوة. وكل معتاد عودناكم على حلقات بها فائدة وحلوة ومهمة للمجتمع. اليوم نحكي على النفاق الاجتماعي. النفاق الاجتماعي، النفاق الاجتماعي هذا يعني أزمات البنزين والكهرباء

تنحل، بس النفاق الاجتماعي إلى يعني إلى قصة هذا ما أعرف هذا شو راح ينحل. نفاق الاجتماعي ما أعرف شو راح ينحل. حبيبي الورد اللي أنا مشتاق لك، اللي أنا أموت عليك، اللي أنا دائم هسه قبل شوية حكيت بيك، وما مجرد اندار دار ظهره يدي روح ايش قد غثيث، ايش قد حقنه، ايش قد اكرهك، روح عاد. هاي معناته احنا بكارثه، صح ولا انا غلطان؟ كلامي لبعض الناس. راح نسمع تحيه من عموري وبعدها متواصلين وياك.

0: الله عليك يا عموري. عندنا اتصال. الو الو يا مساء الخير.
1: الو
0: الو الو يا هلا.
1: مساء الخير استاذ.
0: يا هلا.
1: شلونك؟ شلون كيفك؟
0: الله يسلمك.
1: ان شاء الله سعيده اوقاتك. الله يخليك.
0: الله يسلمك.
1: عرفتني استاذ؟
0: على راسي والله. منو العفو؟
1: لا مو انت دت يعني دت تحاروا عبالك رجال. انا باية.
0: ها العفو. ام نور. ام نور. اي مو الصوت كان مو واضح.
1: ايش استاذ؟
0: هلا بيك ام نور. شلونك؟
1: يخليك. الله يسلمك.
0: الله يسلمك. يا هلا ام نور. يا مية هلا.
1: والله استاذ يعني شدني الموضوع عن النفاق وعن الناس البذات اللي يعني قبل كنا واحد يعني بالمية من بعيد او فد موقف مثل تسمع منا حاشي عليك. بس السستات صارت يعني بالبيت الواحد النفاق مشتغل يعني بالاسرة العراقية داخل البيت. لو اخوك لو اختك هم هذول

0: يعني يسقطون بيك وينعفقون عليك للأسف طبعا.
1: مع الأسف.
0: شوفي.
1: نعم.
0: مع الأسف. يعني شوفه يجي يمك يومين ثلاثة وتقيم له بالواجب وهل تقدر عليه تسوي، وماكو، بس يطلع من بيتك ورا يومين تجيك الإشعارات، هذا يقول ما قدرني وهذا يقول ما سوى لي سمشة وذاك يقول ما س... يعني هي الحالة معروفة والوضع تعبان وغير الأمور. وبعدين يسمع له سالفة بالبيت، ماكو بيت اسم الله ما بيه مشكلة، يعني نقول اسم الله يعني فيبدي هرب يعني بعائلتك لو شفت حالة معينة يظل ليش هيك وصلنا هالمرحلة هذا القدر حشاك. يعني أنت أخويا ابن أمي وأبويا لأختي،
1: نعم،
0: طبين تشوفين المفروض يعني تحسنين من وضعي،
1: ساعديني تعوضيني بالضبط،
0: مو تبدين أسقطين بي أو الزغيرة سويها شكبرها.
1: شنو يعني بريج ليش وصلنا هيك مرحلة؟ طبعا اللي بعض الناس أكيد مو الكل،
0: أكيد أستاذ تتأكد على البعض، لأن أنا قبل يمكن قبل أسبوعين كان موضوع مطروح من قبلك، فأنت كنت تقصد البعض البعض البعض، ووحدة من الخوات هاجمتك قالت لك لا هيك العراقيين وما أدري شلون، يا بالبعض إحنا دائما ننتقد السلبيات.
1: 6000 مرة قايل يعني قايل بعض الناس. إي والله.
0: إي إي أستاذ، فدائما تأكد على البعض يعني.
1: زين.
0: إي. إي أستاذ. يعني للأسف والله يعني الأمثال يعني تضرب ولا تقاس. صحيح يعني الحمة تجي من الرجلين،
1: الحمة تجي يعني من الرجلين. شلون تتعاملين ويا المنافق بشكل عام؟
0: ها هو أنا هذا والله العظيم أنا خبرت على ما شلون يعني أتعامل ويا، يعني أنا العفو حضرتك أستاذ ما هستوى حيش علي، صدقني يا جاي ويا اعتيادي أتخطى اللي قاله، لأن صارت بكثرة
1: مع يعني الأسف.
0: لازم تحارب الدنيا كلها للأسف،
1: صدق للأسف
0: يعني بالعمل بالجيارين. نعم. توقف لك ساعتين تحشي لك تسألك سؤال سالفة تحشي لك يا بيت تنقلب عليك السالفة.
1: صح.
0: يعني تسمع فت خبر بالسياسة تحشي هم تتورط.
1: اي صحيح.
0: يعني وين تدير وجهك؟ يعني واحد يسد بابه همه يخلص على ابوها، شوف نحيش وما يريد أحد وقاطع رحمه وما أدري شلون، يعني ما عاد صرنا على مفترق طرق والله أستاذ، يعني موضوعك يعني إجا بوقته
1: على رأسي والله.
0: الله يخليك وإن شاء الله يخلي هاي الإذاعة الراقية الجبارة اللي دائما مواضيعها يعني نتعالج الأمراض الاجتماعية بالمجتمع، ويا رب توصلين للعلاج إن شاء الله إن شاء الله ولو واحد بالمية. ألف شكر. الله يخليك.
1: يا هلا ونورتي أم نور. شكرا طبعا أم نور وألف تحية لها. طبعا اليوم أكو فد مفاجأة حلوة، سبرايز حلو، صحلة سبرايز مو هي هاي أي، فاهداء هذا خاص عيد ميلاد في بنت زميلتنا وبنت أخونا العزيز محمد وعبير، ونقول لهم كل عام. وعبير البياتي مقدمة البرامج اللي معانا زميلتنا العزيزة وأخونا محمد، نقول لهم كل عام وهم بألف خير إن شاء الله، وإن شاء الله يا ربي بدكم من سنة إلى سنة تكون أحلى وأحلى، وإن شاء الله نتمنى لها الصحة والعافية وتفرحون بيها إن شاء الله، ودائما تقرعينكم مثل ما يقول نسمعين.

تواصل وياكم. عندنا اتصال. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، ونقول أكيد ألف تحية ليوثي حبيبي الورد. هذا ليوث، أنا شكرت لك على ليوث، مو بس مبدع، خوش ولد. يعني واحد مبدع بس مو خوش ولد، والله هو خوش ولد. حبيبي ليوثي، تحية لكل كادرنا المبدع وأصدقائنا وأهلنا وناسنا وأحبابنا، وإلى كل من يتواصل ويانا. النفاق الاجتماعي، هذه واحدة من الكوارث اللي قاعدة تصير بمجتمعنا. شنو الموقف اللي صار وياك وقلت والله شنو النفاق هذا؟ هاي واحدة. شنو الموقف اللي صار وياك انه قلت انا شلون راح اتعامل ويا المنافق، الشخص المنافق شلون اتعامل وياه، شلون او انت شلون تتعاملين وياه؟ يعني بناتنا، اخواتنا، صديقاتنا، انه شافت انه شخص منافق شلون تتعاملين وياه؟ لان مشكله النفاق كارثي، يبين نفسه انه هو يريد خاطرك ويحبك، بس هو لا، على قولة عادل امام، هو بيحبه بداخله بيكرهه. فهاي مشكله، يعني هاي كارثه الكوارث، ما تعرف انت عدوك منه، صديقك منه. فهذا اللي احنا قاعدين نسولف عنه اليوم، ومنتشر النفاق الاجتماعي، منتشر. ايش قد نسبته ما ادري، ان شاء الله نسبه قليله، يا قليله هواي. على 0964-7-0-0-1-1-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-4-1-1-5.

تواصلوا وياكم على موجة 91.5. تحية لكل أصدقاء، لكل الأحباب، جاليتنا العراق، جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-77-001-4150-78-02-116-117. وألف تحية لكل الأصدقاء. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحد من الأشياء الكارثية اللي هو النفاق الاجتماعي. شون نتعامل ويا النفاق الاجتماعي؟ شنو الموقف اللي مر عليك أو اللي مر عليك وقلت والله شنو النفاق هذا؟ صدق كذب؟ أنا وين شنيت؟ وين صرت معقولة؟ هذا الشخص يطلع منافق؟ هذا الشخص اللي أنا أفتح له قلبي ويطلع منافق؟ وهكذا. على 0964-77-001-4115.

تواصلنا وياكم على موجة 91.5 ألف. تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 و0964770011. جاليتنا الافتتاحية لكل من يسمعنا وكل من يتواصل ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا اللي هو النفاق الاجتماعي، شلون نتعامل ويا الشخص المنافق؟ شلون تتعامل وياه؟ أكو ناس يعني تقول لك أنا أجاري، أكو ناس تقول لك أنا أسولف وياه عادي، أكو ناس يقول لك لا أثقل وجهي عليه، أكو ناس يقول لك أواجهه أصارحه، يابا ترى أنت منافق، ترى أنت قاعد تنافق مثلا. اختلفت الآراء بين الناس وبقى المنافق يمشي ويسوي مشاكل وينافق ويعتبر أنه مرات الكارثة أكو بيهم يعتبر نفسه هو الصح، يعتبر نفسه أنه هو ضاحك على الكل، يعتبر نفسه أنه هو يعني سبع هذا اللي يسوي أو هذه فهلوة على قولة أخواننا المصريين. فالمنافق شلون تتعامل وياه أو شلون تتعاملين وياه؟ تحية لكل أصدقاء لكل الأحباب على 0782111150 0782111617117 و0777001115.

0: عندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: شلون الحبيب، شلون صحتك
0: يا قلبي انت؟
1: والله صار لنا مده ما سامع صوتك، بالنسبه لي ما سامع صوتك
0: حبيبي. ليش؟
1: والله يعني جيت هاي الشهرين شويه فاصله.
0: اي وين جنت؟
1: والله موجود يعني من المحل البيت، من البيت المحل.
0: شنو يعني ما قاعد تشغل الراديو ولا شنو؟
1: لا والله شغل الراديو بس على غير اذا صراحه احكي لك اخوي.
0: زين.
1: اي والله
0: بالبدايه من ويانا؟
1: وياك ابو محمد.
0: محمد شلونك؟
1: ابو محمد. ابو محمد.
0: ابو محمد.
1: عاد الراد.
0: يا هلا بيك ابو محمد الورد، ونورت.
1: كاش الراس.
0: ابو محمد اكو اشخاص منافقين بحياتنا، شلون اكتشفتهم وشلون تتعامل وياهم؟
1: والله صراحه اول ما سمعت الموضوع بمنافق بسرعه طفرت عليك.
0: لازم مضوجك المنافق.
1: لا والله اكو واحد عندي بالعماره يعني ناكل سوا وصديق وقايل له يعني اكثر من مره.
0: اي
1: فيجي يشكي يمي على فلان يحكي.
0: زين.
1: وبعدين يحكي على ذاك الفلان وعلى ذاك الشخص بالطابق غير طابق خلينا يحكي عليهم. قلت معقوله يعني هذا ما راح يحكي علي يمه؟
0: زين.
1: وبالفعل طلع صدق هو علي يحكي واحنا ناكل سوا وهذا. فقلت له ترى هاي انت ما طول قاعد تحكي على هذا الشخص وهذا الشخص اكيد تالي وروح لابويا وما اعرف شنو. قلت له اخوي انا اقول لك فرحت على شخص هم اعرفه. قلت له هذا ما يقعد راحه يحكي على فلان يحكي على فلان. هنا انا صرت انا منافق. هنا انا بهاللحظه هاي قلت له صرت انا يعني ما طول جبت غير كلام لهذا الشخص عشان يقول لي بالفعل يحكي عليك ويحكي علي يعني سينا احنا كشفناه. فقلت له يا اخوي يا ابو فلان ما يصير انت ترى جزء من الطبيعه والله العظيم.
0: زين.
1: كان يقول لي لا وروح على ابويا بس هيك. قلت له عوف تاسع هسه احنا ماكو واحد احنا مو معصومين احنا مو
0: صح.
1: انبياء ما يعني ما نغلط ونحكي على فلان بعض الاحيان.
0: صحيح.
1: 24 ساعه قال فلان حكي على فلان قال فلان حكي على فلان فهي الطريقه ما حلوه. فقمت انا اتجنب هذا الموضوع صراحه احكي لك. كل ما يحكي اقول له عوف السالفه هاي لان فات فلان قصر من الوريد الوريد فاتت فلان موظفه قصر. قلت له ايش طلعت هاي
0: يا اخي غير قابليه.
1: لك تقعد قلت له تقعد يا اخوي وحتى انا اشوفه ويشوفني يعني. فهذا كل انسان اني عفوا يعني من كلمه اني
0: زين.
1: انت بيك شغلات سلبيه انا شغلات بي سلبيه
0: طبيعي
1: شخص يعني طبيعي فاكو سلبيات عن سلبيات
0: تختلف بالضبط.
1: سلبيات مالته الله اكبر يعني
0: مشكلة ويا النفاق الاجتماعي مشكلة.
1: أيوة وحتى بعض الأحيان مرات يعني هذا ما يحرق شخص يحرق نفسه. إيه
0: هاي يعني حالة نفسية خطية.
1: أيوة هو يقولها يعني وحكايتين والثالثة وراح أبوي الله يساعد أبوه بالقبر وكان دعمني هذا اللي اختفي.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: تاج الراس حلوة لقلبك.
0: حبيبي أنت.
1: عريز الله
0: ونورت.
1: ويحفظ كل شخص يسمع. هذا الراديو
0: يا قلبي انت والله
1: حبيبي
0: هلا بيك
1: اسف على طالب
0: الله يسلمك.

0: عندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم
0: يا قلبي.
1: استاذ مهيمن الحبيب، شلونك؟
0: شلونك؟
1: الله يحفظك ويسلمك. انا مستمع قديم جديد.
0: انت مستمع قديم جديد؟ ايه،
1: فدائما اسمعكم انا، وصراحه الرقم ما اقدر احصله، توته بسرعه فما اقدر، اليوم حصلته
0: حبيبي. والله
1: الله يحفظك، الله يحفظك. والله انا دائما من ارجع بالطريق راديو عرشيد واسمعك، الله شاهد
0: يا حبيبي. انت
1: الله يحفظك ويسلمك. بالنسبه لموضوعنا مال النفاق، هو أيه. انا بالنسبه لي اعتقد المنافق مراحل، يبدي كذاب انه بيوصل منافق. إن ما شفت منافق اذا مو كذب
0: زين.
1: سبحان الله، واحنا هواي مصادفنا منافقين وكذاب، يعني مرات حتى من يسولفون ما تقدر تصدقه، ما تعرفه صدق كذب، حتى من يحكي صدق عبالك كذب، ما يعني ما تقدر تصدقه.
0: شلون تتعامل وياه؟
1: مرات والله مرات يعني من الطق حوصلتنا على قولتنا، بوجه بوجه طق الهيا. يعني مرات اكون انا وياي بالدوام، ينافق يحكي على فلان ويحكي على فلان، من يصير قدامه حبيبي اخوي
0: اويلي، هاي كارثه هاي.
1: اي بالله، اي بالله، اقول له مو انت حكيت عليه قدامه، بوجه بوجه وما يزعلون. ها ما يزعل، بالمناسبه المنافق ما يزعل، يعني عادي، يعني عنده
0: فوقاه.
1: اقول له عم، اي والله اقول له عم الله شاهد انت حكيت عليه، واحده اثنين ثلاثه ماكو، بالاكل يحكي عليه، بالمدري شنو يحكي عليه، وهو مع العلم يعني هو مو احسن منه، وبالعكس اسوأ تصرفاته، يعني كذاب حسود، تلقاهم يعني كل الصفات بيهم سبحان الله. وكثروا استاذ مهيمن، كثروا بالمجتمع،
0: كثروا. هي هو انا هذا دا اقول لك، انا دا اقول يعني، يعني كل الازمات تنحل، بس ال ال يعني البارحة حكيت عن الأخلاق، وحكيت عن اليوم دحكي عن على النفاق، هاي أشياء كارثية
1: يعني زادة، وصارت أيوة. تشي مش بدمه، يعني ما يقدر يعوفه. إيه بالله العظيم ما يقدر يعوفه. يعني إحنا عندنا شخص همين نوع ينافق، حسود، بح هذا مين جاب، مين سوى، يا بها خلي العالم وفلان ياكل رزقه، شو عليك بيه يا أخي؟ حط عينه عليه انه بقابلت من الصير عنده فواتح وما ادري شنو، ما نصدق والله. يوم عندي فاتحه ما اقدر اداوم فلان، ما قلنا ما نصدق والله، ايش قد ما يكذب وينافق. فالمنافق يعني مرض هذا، وها بالمناسبه هذا مرض، يعني
0: اي والله
1: ما يقدر يعوفه، يعني ما يقدر يعوفه. فاحنا ازمتنا ويا المنافقين، مشكلتنا مشكله كبيره. مع العلم انا عندي اصدقاء كانوا مقربين، وتلقى ينافق، وتلقى وراك حكي قدام بنيه حكي عليك، يعني ماكو
0: شيء. اوه مشكله، هاي مشكله. اي بالضبط بالضبط.
1: تاكل وتشرب وياه وتقعد وياه، ومن يجي يمك حبيبي لك انت ماشي، وتسوالف وضحك، بس بعدين تجاه هو مخلي محاكي. اي بالله، اي بالله،
0: مصيبه والله.
1: نتجاوزهم مشكله. انا عندي واحد من اقاربي يعني قريب عليه كلش
0: زين،
1: الله شاهد، ما احب اسلم عليه، يعني قريب قريب مو هيك
0: زين،
1: ما احب اسلم عليه، بس هو مشهور يعني قريب دم، يعني دم ولحم يعني شوي.
0: طيب
1: يكذب يا اخي، ماكو استاذ مهيمن، كل حكي الله شاهد. هسه قام اذا يقول لي ذي هذا قدامك سياره ما اصدق فيه، يكذب يكذب، يعني انا سويت فلان شيء وانا سويت، هو كله كذب يكذب، يعني انا سويت فلان شيء وانا سويت، هو كله كذب.
0: هسه هذا كذاب، بس قل لي قل لي ينافق؟
1: لا يعني لا، مو على الامانه ما اختلط به، فما اعرفه ينافق، لان يعني وياي يعني ما اختلط به قليل كلش.
0: يا ما اكو نفاق، تدري شنو اكو نفاق يسوي كوارث، يعني اكو نفاق كارثي.
1: اي بالله،
0: يعني هذا بالله. هذا اللي والله هذا اللي اقصده، يعني
1: فمشكله. مره من المرات يعني كان عندي شو اسمه، يعني عندي ولد خطيه راتبه قليل، و
0: نعم
1: ابن البيت، هو ابويا يساعده وما اعرف شنو، خطب واحد من يمنه، هو دائما يحكي عليه، راح لانت حبيب، بعدين جاء هاي بنحكي على الحسد، يعني هو منافق، هو هذا يحكي نفس المنافق.

0: زين
1: هذا مين جاب هذا؟ الله شاهد، خلاه يفصخ، خلاه
0: شنو؟
1: اي بالله العظيم هو قاعد يمنا والله، حتى من ايش قلنا له؟ قلنا له والله فلان قاعدك على حديده عشان انا طق طق.
0: مشكله
1: ماكو. اي بالله يعني انت يعني النفاق ويجمع حسد وياه ويجمع يعني.
0: اي صحيح والله. اي صح صح صح صح
1: صح. شلون نتجاوزهم؟ ما نعرف استاذ مهيمن شلون نريد نعبرهم نتجاوزهم.
0: مصيبه والله يا اخوي.
1: نقول الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله.
1: الله شوي يوعون على لبسهم يحسون، ولا هو بعد ما يحس يعني. قبل ما تحكي وياه فشله تسوي نفس الشيء، باق على نفس الوضعيه.
0: انا يعني
1: حتى خزل كان ما عنده بعد يوصل على خزل ماكو يعني. اي بالله العظيم
0: أنا شوف قبل يعني قبل يقول لك يعني أكو بعض يعني تسمع والله هاي سوالف إنه بعض النسوان إنه هسمى كلهم أخواتنا وأمهاتنا وعلى رأسنا، بس يقول لك هاي يعني تلقى هاي الشغلة مال وحدة تنافق على الأخ تلقى يعني.
1: أي
0: بس يعني بس من تكون ويا رجل أنا أشوفها تكون كارثية أكثر. هسه هي ماكو أي فرق يعني، إن شاء الله هم كلهم سواسية الرجل والمرأة وعلى رأسنا
1: يعني. مو هي مشكلة يعني، مشكلة احنا صار قلت لك هذا مرض، والمرض هذا ما تقدر يروح منهم، وصعبة يعني صعبة يعني ما اعرف. وانت مجبور استاذ مهيمن اكو شغلة، انت مجبور تختلط بيهم يعني اشخاص مجبور حكم العمل ولا تختلط بيهم يعني.
0: صح. شلون ما صح صح صح صح
1: هي هنا المشكلة، تريد تبتعد عليهم ما تقدر حكم العمل.
0: ناش تقدر يا عبد.
1: على العموم أنا لي شرف اليوم اتصلت، وإن شاء الله أكون متصل دائما إن شاء الله.
0: إن شاء الله دائما يا حبيبي.
1: الله يحفظك.
0: أنا أشكرك. علاء الطائي. حبيبي أنت.
1: الله يحفظك.
0: نورت.
1: الله يحفظك.
0: علاء الورد.
1: يحفظك. أنت النور.
0: يا هلا بعلاء.
1: حبيبي. الله يحفظك حبيبي.
0: يا قلبي.

0: عندنا اتصال. الو
1: الو محمد الصاد.
0: يا هلا بيك.
1: الله يسلمك يا رب. الاستاذ مهيمن
0: الله يسلمك. ام نور
1: وياك منال. الله يسلمك يا رب.
0: منال يا هلا بيك.
1: اهلا بيك استاذ من حضرتك.
0: هلا بيك منال.
1: والله استاذ النفاق هو المشكله. شيء مرتبط بشيء.
0: شلون بالله
1: نفاق؟ يعني كذاب. كذاب يعني ما عنده اخلاق. ما عنده اخلاق، ما عنده تربيه.
0: زين.
1: فهي انت منين ما تجيبها تلقاها تروح على نقطة ضعف واحدة اللي هي البيت.
0: صحيح.
1: شلون تربيت؟
0: والله اتفق.
1: اي تصير شنو صارت نمنمة قدامك وانت طفل، كبرت صرت على هالنمنمة والاخ والعصا والحكي. اي يعني المشكلة مو هنا، المشكلة النفاق بدا يعني يخترق حدوده. يعني مثلا اني انافق اقول يا معود روح هذا راتبه هالقد مو هالقد كذاب.
0: صح.
1: اوكي هاي يعني هاي ما تدمر ناس، بس اكو قامت تهجم بيوت، قامت تخلي ناس تترك ناس متزوجين صالهم عشرة عمر
0: بدهم
1: يتركون بعض من وراء النفاق. اخو يقتل اخته من وراء النفاق، اخت تروح تشرد من وراء النفاق. واية
0: صح.
1: يعني فالناس ما تنتبه بأن النفاق هذا مو مرض، لا هذا قلة تربية، قلة حياة، قلة إيمان، قلة صح. كل شيء.
0: صح صح صح.
1: يعني وهذه لا وياخذوها النوب. المشكلة ما يستحون، ما عندهم حياة، ما يخجلون
0: أبد أبد أبد أبد.
1: يعني ياخذوا بالضحك. لا والله كنت الشاقة. شنو الشاقة لك؟ شنو الشاقة لك؟ انت تدمر جيل.
0: شنو موقف صار وياك بحيث هيك يعني ام زوجك منال؟
1: والله أسوأ موقف استاذ مهيمن. اني اركن السياره مقابل الدائره.
0: زين.
1: اكو شارعين، عبرت الشارع الاول.
0: نعم.
1: دعمت
0: الحمد لله على سلامتك.
1: مره الله يسلمك، فاغمى علي ماخذين المستشفى قريب من عندنا.
0: طيب.
1: اي مفراز ما ادري شنو، بين ما حصلوا اهلي بين ما هذه عرفوا الدائره. ما اقول لك اللي يحبني كلهم اجوي
0: الحمد لله،
1: بس اني اللي اكل واشرب وياهم والله العظيم
0: ولا واحد.
1: يسالون مثلا اي مدراء مثلا يسالون منال وين شو ماكو.
0: زين.
1: يقولوا لي والله اندعمت ويجوا خطيه وجهت اذى
0: خطيه
1: واغمى عليها وعندها كسر بوجهها. والله يا أستاذ وأني مطلعتها من واقف كومة تقول لا لا لا كل شيء ما بيها. لا تخاف لا تخاف.
0: معقولة؟
1: يعني والله. أو النفاق الثاني، لا ترى هي اندعمت بسيارتها وراحت بدلتها وإجتي نفس اليوم.
0: هاي فوقاها.
1: والله العظيم. وأني والله يا أستاذ أني ميسورة الحال. أنا الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: يعني ما أقول لك غنية.
0: الله يوفقك.
1: بس متوسطة. بس أنا صار لي 22 سنة.
0: هي.
1: أنا هالسنة ما صار لي سنتين وإني اشتريت السيارة.
0: طيب.
1: إيه يعني ما أقول لك أنا أكلي يخبل، ملابسي أحسن شيء ألبس.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: أمي إذا أكو مرم دار يا أمها فهي أنا.
0: والله عافية.
1: ما أكو شيء ما دسيت فيها.
0: والله عافية.
1: بس أنا خلاص أكو أولويات عندي، البيت أولوية، أدلل أمي، أدلل نفسي، أدلل خواتي المتزوجات، أولاد أخويا. بس النفاق اللي ها أنا قاعدة بيت إيجار كنت.
0: زين.
1: السلام عليكم. أنا رأسا قالوا لا هذا بيتها يا معودين. والله مو بيتي. أوكي صيت الغنى ولا صيت الفقر، بس أنتوا دخلتوا لقيتوني أنا قاعدة بمئة متر. يعني شلون مثلا؟
0: أنا أدري.
1: رجعت أنا الحمد لله ورا سنة سنة ونص قلت لهم هسه اقدر اقول لكم هذا صدق بيتي و200 متر مو 100.
0: عافيه والله.
1: انا ما اخاف، انا بنيه ما تخاف من الحسد. اقول انا مدام الله، انا والله من انا صغيره استاذ مهيمن الزم التراب يصير ذهب. ما اعرف شلون
0: انت
1: ما
0: واضح
1: عندي
0: انه
1: ولا دينار.
0: انه يعني واضح انه انت انسانه كريمه نفس، ولذلك الشخص الكريم
1: كلش
0: دائما رب العالمين يفتحها بوجهه. صدقيني
1: اي يعني انام ولا فلس بجيبي. اني ساعه ثاني يوم ما أعرف الله شلون يفتحها بوجهي.
0: الحمد لله. يعني شلون تتعاملين ويا المنافق بالفترة الحالية؟
1: والله أني كنت أني كلش أجرسيف فأطهياب بوجههم، بس بعدين تعبت يعني يكذبوك يا أخي. بالأخير قلت لهم أنتوا مصر لكم شارة، هي أنتوا هيكي هذا يعني مو تقدر عالجكم، كان المفروض من أنتوا صغار من أنتوا مراهقين
0: صح
1: أهلكم مو أني، هذا مو شغلي.
0: لا والنسبة يعني مع الأسف يعني أكو عدوى دصير.
1: مو المجتمع، أي مو المجتمع اللي عالجك، المفروض إحنا نعالج المجتمع.
0: صحيح.
1: فكارثة، أنت مالك تعال جيب المجتمع يعالج إنسان؟ لا يعني مثلا أنت بإشارة حمراء يدق لك هورن من الأفندي وراك أطلعي، يعني شون أطلع مثلا؟
0: شون والله مثلا
1: ما أدري أطير إلا أطير، إشارة حمراء وساعة 12 هسه مثلا شون يعني؟ وأنت احترم القانون، احترم.
0: مشكلة يا
1: أدعمك تقول مرة ما تعرف السوق أطير وأروح وعوفك تقولي هاي مستهترة
0: ساعة 12
1: السوق. إيه هو هذا مجتمعنا يا أستاذ مهيمن؟
0: أكيد
1: على كل شيء علق.
0: أكيد بعض الناس حتى لا حد يطلع لي ويقول لي
1: أكيد. لا لا لا يعني أنت خلوق الناس المستمعين اللي يخابلوك أكو يخبلون
0: لا الحمد لله
1: أكو بنات ويانا ولد شباب ويانا، يعني قمة الأخلاق. صح. قمة الأخلاق. صح. هي لو خليت قلبت بس أكو دول الكم نموذج. لا لا متعبين والله كلش متعبين، والله يهديهم والله يعني لأن بس انتبهوا لأن تتأذون عوائل تتقطعون أرزاق عالم.
0: حلو.
1: يعني إيه يعني حرام، كافي كافي كافي. أنتوا نفسكم اللي من نطلع مظاهرات والله نتعجب، أنا هذا أخو هذا عراقي وهذا عراقي، أنا قلبي وين أودي؟ هي نفس الحيرة.
0: صح.
1: يعني أنت صديقي وياي بالدوام صار لك 20 سنة.
0: زين.
1: أنا هم ما أقدر أنقذك، مو منافق أنت بس ما أقدر أتعرفك.
0: أنا حييك على هاي روحك الطيبة حبيبي.
1: الله يسلمك يا رب.
0: وأنا راح أروح فاصل.
1: مواضيعك والتوعية اللي أنت دا تنشرها إنا.
0: الله يسلمك يا ربي.
1: سلمكم الله وإن شاء الله نهاركم سعيد. باكر
0: يسلمك يا رب وتصبحنا على ألف ممنونة. ألف خير. تقدري تتواصلين ويانا بعد حتى بعد الفاصل. راح نروح إلى فاصل وراجعين. تحية طبعا لمحمد كندا وتحية إلى والده العزيز. أنا أحس محمد مقصر ويا والده، لا يطلع ويا لا يودي لا كذا. إيوه ما دا أشعر يعني محمد عود يصير لوتي على والده، ما تقدر يصير لوتي على الوالد، خذها من عندي هاي. إيش قد حاولت أنا أكون لوتي ويا الوالد ما قدرت. أي والله. تحية لهم والله يحفظهم يا ربي. راح أروح إلى فاصل وراجعين.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها 12 بتوقيت رشيد أف أف.
1: تريد إعلان بيد ويوصل أكيد يوصل أكيد والربح يضاعف والخير يزيد كل شهلة أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة رشيد قناة الرشيد النائية اتصل على رقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم أريد حنسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
2: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: عجبتني الموسيقى. تواصلوا وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. ألو محمد شلونك؟
1: شلونك أستاذ مهيمن؟
0: شلونك؟ ما سمعتني.
1: لا عادي تتموني ومعود.
0: لا
1: أنا والله عاش سيدك على موضوع الحلقة.
0: حبيبي يعني
1: أنت اليوم متناول عمار كامل مو صحيح؟
0: والله لا ما عمار كامل الخطية فقير ترى.
1: الدول قلبك ليش تدافع للخاطر الله؟
0: لأن عنده موقف وياي كلش حلو. والله عنده موقف وياي حلو.
1: مواقف ما حلوة.
0: والله عنده موقف وياي حلو. ها؟ شلون العفو؟
1: هو عنده موقف واحد حلو بس عندك 43 ألف موقف ما حلو.
0: أنت ما تدري الموقف ذاك شلون كان

0: الحياة.
1: الله يعطيك الصحة والعافية. هم بيهم الخير والبركة.
0: الله يسلمك، الله يخلي لنا كل أبهاتنا.
1: آمين والله.
0: إن شاء الله.
1: أيوة وتسلم لي عليه هواية.
0: الله يسلمك يا صديقي. والله بالنسبة لموضوع النفاق، أنا أنت من قلت نفاق اجتماعي بصراحة عدا الشقع عفو عمار كامل ضرب عندي موضوع دول المشاهير السوشيال ميديا.
1: يا أبها كارثة، أنت تحكي على كوارث.
0: هو لأنه لأنه أنت من تجي يعني إذا تجي حرفيا تعربها كلمة نفاق هو الإنسان اللي يعرض حاله عكس الحالة اللي هو عايشها.
1: عافية عليك، أتفق.
0: إيه فتشوف دول مشاهير السوشيال ميديا سواء إذا كان هو ومرته وإذا كان أوحدهم الحب والمحبة والفتشي بحيث تنبهر بيهم وعلى غفلة من يطلقون كنا ننصدم.
1: هم صار بياناتهم كلات.
0: ألف رحمة ونور على روح أمك وأبوك.
1: الله يسلمك رحمة والديك.
0: هذا إيش داي يصير؟ تصير مشاكل بالبيوت على بشوف فلان وفلانة وفلان والسيارات وصار حتى بينك وبين نفسك تقول أنا أشتغل وأتعب مدى أوصل نص مواصله.
1: بس تدري أكو شغلة هسه صار فد حالة إيجابية بالمجتمع.
0: إيه سمعتك البارحة وصدق يعني.
1: طافين طفية دول اللي يسوون مشاكل ويحجون والله العظيم ما حد يباوع عليهم صاير.
0: هي هذا دليل عن إنه المجتمع وعى بدأ يفرزن بدأ يفتهم وأتمنى نحو الأكثر يفتهمه مثل ما يقول على المضبوط.
1: ودا يعرف من هو صاحب المحتوى النظيف ودا يعرف لين كافي يعني عيب المحتوى النظيف ودا يعرف لين كافي يعني عيب صارت الشغلة خزي يعني.
0: بالضبط بالضبط يعني عندهم ذولا صدق نفاق اجتماعي قاعد يعرضون حالة وهم بالحقيقة عايشين حالة يعني يمكن أنت اللي تنقهر على روحك عايش أحسن من عندهم ومرتاح أكثر من
1: صح صح صح صحيح.
0: يعني هاي يعني صح حقيقة حل لاحظها وشايفها وهي مبينه.
1: محمد اذا تقدر تسال لي الوالد الله يعطيه الصحه والعافيه اذا قريب عليك قل له الاشخاص المنافقين اللي مروا على حياتك شلون تعاملت وياهم؟
0: هو اسد كنا نسولف قبل لا شاء يقول اواجههم.
1: حلو عجبتني هالفكره.
0: الحديد يقول اضرب الحديد وهو حار.
1: عافيه والله.
0: اي والله يقول اواجهه طق بطق
1: واجه
0: ما اخليها قلبي واي راس تعال.
1: كلش عجبتني هاي يعني هاي الطريقه كل الصح.
0: المواجهه يقول بحيث هو اذا عنده احساس من مواجهتي ينفر وبعد ما يشوفني شكله
1: صحيح
0: لاني واجهه فشل.
1: حلو زين.
0: هي هاي
1: الله يعطي الصحه والعافيه للوالد.
0: الله يسلمك رحم الله والديك.
1: انت شلون تتعامل ويا المنافق؟
0: اني
1: اي
0: والله أتجنب أبتعد من عنده لأنه بصراحة صعب لقطة.
1: تبتعد لا تواجهه ولا هم يحزنون.
0: ما لي خلقه.
1: صدق واحد ما لي خلقه.
0: ما واجهه.
1: زين موقف صار وياك ويعني من وراء النفاق إنه وقعك بمطب.
0: والله حقيقة ما يخطر على بالي.
1: مثلاً يعني.
0: والله ما يخطر. أنا ذكر يعني إيه أكو مواقف هيك ها داري أجيبها بس. ناسية بس اللي علقت عندي رأسا أول ما سمعت موضوعك سالفة ذولا من قلت اجتماعي وسوشيال ميديا هاي ربطت ذولا ذولا ذولا يعني كارثة ذولا
1: فعلا.
0: اي أنا ذولا اللي حبيت أشارك بيهم زائدا عمار كامل الله يطيب صحة.
1: هذا عمور الورد هذا. عمار كامل فقير. فعلا اكو هواي عايشين حياه النفاق الاجتماعي وهم عباره عن فيك حياتهم.
0: عدسات الكاميرا يصور سيارته وطبات الطلعه.
1: لا تتخيل لا تتخيل ورا ما يقطع الكاميرا تشتغل الكلام والعفو والرزاله بيناتهم يعني.
0: والدليل من ينفصلون لوهله راسا على غفله الكل تنصدم لانهم قبلها هي محترقه الدنيا عالق بينات.
1: صح صح صح.
0: اي فاتمنى الوعي المجتمع اللي وصل لانه بدا يفرزن ويطفيهم بعد اكثر تقوى. هاي
1: هذا اللي نتمناه حقيقه
0: ان شاء الله.
1: شكرا
0: شكرا على الفرصه هاي. تحياتنا لكم ولكل كادر الرشيد عدا عمار.
1: تحية لعمار. شكرا محمد وتحية الوالد العزيز.
0: عزيز الله يخليك
1: يا هلا.

تواصلني وياكم على موجة 91.5. طبعا تحية لمحمد وتحية لوالده العزيز وتحية لكل الأصدقاء. مسألة كلش مهمة. محمد ذكر فد نقطة حبيتها يعني، وأيضا يعني ذكر نقطة بالوالد العزيز أنه قال المواجهة. أنا كلش أحب هذه المسألة أنه أواجه، وبنفس الوقت هم حبيت فكرة أنه أبتعد عنه. يعني أحد ما له خلق يا أخي يتعبك والله العظيم، يعني منافق يتعبك. يعني ما أنا ما أشوف تحصل مثل ما يقول حق أو باطل من المنافق. يعني نكون واقعين، غير ما تحصل شيء من عنده، تتعب يعني بس مال تعب نفسك. وإحنا نقول يعني أوكي واجهته بس ممكن هنا تبين لأنه أنت ما نايم على إذنك، هذه نقطة إيجابية. بس بعدها انسحب والله العظيم. يعني هذه واحدة من الأشياء اللي أنا أفضلها. يعني أتفق ويا محمد للأمانة، وأتفق ويا والده من ناحية أنه أواجه للشيء. فهذه واحدة من الأشياء اللي إحنا قاعدين نسولف فيها. على 0964770114

0115 7802 116 117 وتحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0780211 1115.

0: عندنا اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم استاذ مهيمن.
0: وعليكم السلام، يا هلا.
1: شلونك اخاتي؟ شلون صحتك؟
0: يا قلبي يا هلا بيك.
1: ربي يحفظك ويسلمك. وياك عقيل من خارج القطر من امريكا.
0: عقيل من امريكا، شلونك عقيل؟
1: الحمد لله والشكر. انت شلونكم؟ شو اخبارك؟
0: يا هلا بيك عقيل، الله يسلمك.
1: حبيت بس انوه على هاي المنافقين.
0: اي المنافقين،
1: المنافقين هو الخطران. يعني انت قاعد تحكي مو قدام الشخص المعني، قاعد تحكي بظهره.
0: عفي عليك.
1: والشخص المعني اللي قاعد تحكي عليه من يلتفت ويحكي وياك راح يضيع من وقته، فيعوفك ويروح يكمل مسيرته الحديث فينجح بحياته، وذاك يبقى يحكي ويشوف الا هذا كان يحكي عليه وين صار اموره شلون صارت، وهو بقى يحكي على حاله، فراح يخسر وهو ما راح.
0: الله الله الله، صح.
1: يعني فيعطيك مثل، اذا انت قاعد تمشي بدربونه، دربونه طريقها 5 دقائق تخلصها
0: زين،
1: واللي يحكي عليك المنافق وشفته بنص الدربونه انت ماشي دقيقتين والتفتت تحكي علي حكيت وياه وليش وماليش، ويبقى يبرر لك ويبرر لك بكذب ثاني، وانت ضيعت 3 دقائق 4 دقائق انت ما مخلص هالدربونه، فضيعت من وقتك. فشي تافه، شي تافه على مو شي تافه.
0: صحيح.
1: فعلى كلام محمد اعوف واكمل مسيرتي سنه من السنين راح يشوفني انا وين وصلت وهو وين واصل. وانا اشكرك هواي.
0: اذا انه انت تفضل انه تتركه، ها؟
1: اي اعوفه اللي راح ياخرني عن حياتي، راح
0: صحيح والله صح.
1: تفكير يعني يتعبني، اروح انام ابقى افكر بالحكي ماله وادخل يعني اذا كان حكي علي ارجع يوم من الايام موصل حكي لغيري بانه فلان يحكي عليك واني لا
0: صحيح
1: ولا ضايل، لان وقفت يمه، لان هو بحياته الكذب والنفاق. صراحة أوصف لساني وياه.
0: أنا أتفق وياك.
1: الحمد لله.
0: موقف انطيني صار وياك مع منافق وقعك بمطب، وقعك بمشكلة.
1: والله هواية، يعني وحدة من عدهن بال2023 جيت اشتريت بيوت من يم واحد كذاب منافق، طلع مزورتي وخذ فلوس وهسه هو بالسجن وأنا هنا. يعني هواية حياتي، هواية توجهك هواية هواية سوالف بس
0: طيب.
1: ما أريد أذكرهم يعني.
0: أنا كلش أشكرك.
1: أشكرك أغاتي،
0: نورت عقيل حبيبي.
1: ربي يحفظك ويسلمك. أشكرك أنت النور.
0: الله يسلمك، وإن شاء الله دائما تتواصل ويانا مو تقطع.
1: والله دائما أتواصل ويانا وياك، يعني عدة مرات خابرتني قلت لي على المنتخب شلون، قلت لك انا ما
0: صح
1: احب الرياضه. اي فدائما تواصل وياك، احب اسمعكم انت والمخرج الاخ عموري الذهب.
0: عموري هذا يابا،
1: وربي يحفظكم واشكرك واشكر مستمعينك كلهم.
0: شكرا. عندنا اتصال. الو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
2: شلونك يا استاذ؟
0: يا قلبي
2: الله يحفظك ودود قلبك. الله وديك
0: يسلمك. من ويانا؟
2: كاظم من بغداد.
0: كاظم من بغداد، أول مرة تتصل كاظم؟
2: أي والله أول مرة. والله دا سوق وسمعت الحديث مالتكم فحبيت أشارك وياك.
0: أتشرف بي كاظم حبيبي.
2: ودود قلبك أستاذ العزيز رحمه الله وديك
0: حبيبي كاظم.
2: لما تفضل الأخ اللي قبلي على المنافقين
0: أستاذ.
2: أي أنا أقول من وجهة نظري انه اي شخص ما يستاهل غير اهلك انه تعتني به او تكمل حياتك وياه. ماكو شخص يعني الوحده احلى، يعني مثل ويا اهلك تنعزل ويا اهلك تطلع ما في داعي انه تمشي ويا صديق او شيء. اليوم كلها مصالح وقالوا قلت استاذ العزيز.
0: شلون؟
2: اي فانا من وجهه نظري انه تكون لوحدك تطلع الطوب ويا اهلك هاي احلى شيء.
0: زين، شنو الموقف الشخص يعني نافق عليك في موقف معين وظلت احنا نقول غصة عنه؟

0: عليك، الله لا يجيب القصه.
1: مو هيك استاذ، انا طبعا طالب جامعي تمام.
0: زين خوش حكي.
1: فعندنا بعض طبعا طالب جامعي تمام.
0: زين خوش حكي.
1: فعندنا بعض الاصدقاء يعني شخص يقعد يمي يحكي على ناس اوكي. بعض الاصدقاء يعني شخص يقعد يمي يحكي على ناس اوكي. ورا فترة تشوفه يمشي وياهم ويضحك ويطب ويقعد، زين انت وش تحكي وياهم يعني يا خاله منافق.
0: صح.
1: يعني هو مثل ما حكى عليهم يمكن
0: راح يحكي
1: عليهم بالضبط.
0: صح حشاك طبعا. اي
1: اي فقمت واحد يا احسن اطلع عطوب هاي اهم شيء بتعتني باهلك، اما البقيه خلهم خلهم على صفحة لان انا مش عيش مرتاح انت.
0: اي هذا باكر احتمال نسولف في موضوع الهوايه صايرين انه صداقات قليله صايره صايرين نمر بعزله، فهذا راح نسولف فيه احتمال باكر اذا الله خلانا طيبين.
1: لا ان شاء الله ان شاء الله تكونون طيبين. فالانسان يكون واحد يروح بعمله بدوامه ويا اهله احسن، يكون راسه بارد لا ينام ويفكر ويظل يكثر تفكير او يضوج بسبب كلمه بسبب حكايه.
0: طيب
1: اي والله
0: انا اشكرك كاظم حبيبي، ان شاء الله دائما ويا نصف القمر ومهيمن الابيض وعمر ثار يعني.
1: اهلين استاذ اللهم يوفقكم قلبك.
0: هلا بيك كاظم. هلا بيك
1: حبيبي. حبيبي في مال الله استاذ
0: كاظم. هلا بيك
1: حبيبي. حبيبي في مال الله استاذ.
0: إذن وصلنا إلى رسالتنا لهذا اليوم. المنافق أكو شغلة قبل لا يأذي الناس وقبل لا يعني ترى أنت تقلل من شأنك أو أنت تقلل من شأنك، يعني دائما المنافق بعد ما ينكشف يصير منبوذ، يعني دائما الناس تتلافى تتحاشى مثلا. فلا تتوقع عن نفسك أنه أنت يعني قاعد تكون انه انت انسان ذكي او فحتى تنافق هنا وتنافق هنا على مود والله ها تمشي حياتك. لا، حياتك ما تمشي بالنفاق، حياتك تمشي بالصراحة، تمشي بالمحبة، تمشي بقلبك الطيب، تمشي بس ما تمشي بالنفاق، واذا مشت فمسافة يعني قصيرة. الله يبعدكم عن المنافقين، واذا اكو منافق ان شاء الله يا ربي الله ينظف القلوب، و رب العالمين هو مقلب القلوب. فشكرا إلى كل من تواصلوا يعني. وأكو كلمة دائما احنا نقولها، يتغير الإنسان من تتغير قناعاته. هذه النقطة كلش مهمة. شكرا عمر ثار، شكرا إلى أصدقائنا مهيمن الأبيض، كانوا ياكم في الإعداد والتقديم، كلكم في أمان الله.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. تور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم